0: دلوقتي معدنا مع برنامج بورتري صورة المسيح مع الأسيس رضا عدلي.
1: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير، فالتأثير يتعامل مع العاطفة، التأثير وقتي، التأثير سطحي ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر عميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك ولي لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح الأكمل والأجمل والأروع. أهلا بكم إلى بورتري صورة المسيح. طبعا خدنا حلقات طويلة متكررة، إذا أردت أن ترجع إلى هذه الحلقات فيمكنك أن ترجع إليها في أي وقت تشاء. في هذه الفرصة سوف نتحدث معا في موضوع هام جدا في بورتري صورة المسيح تحت عنوان خلوة مع الحبيب، أو خلوة حلوة مع الحبيب. كنا زمان بنسأل تعرف إزاي الاثنين مخطوبين من الاثنين المتجوزين؟ في الغالب المخطوبين بيتكلموا على طول، وفي الغالب المتجوزين يمكن بيقعدوا ساكتين فترة طويلة. لذلك يقول الكتاب في سفر نشيد الأنشاد: كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين. ويقول التفت: تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي. خلوة حلوة مع الحبيب. ما هي الخلوة؟ الخلوة هي المقابلة الشخصية اليومية المنتظمة مع الله، تستمع فيها إليه في الكلمة، وتكلمه في الصلاة، وتبتهج به في الترنيم. أكرر التعريف مرة أخرى: الخلوة هي المقابلة الشخصية اليومية المنتظمة مع الله، تستمتع فيها وتستمع إليه في الكلمة، وتكلمه في الصلاة، وتفرح وتبتهج به في الترنيم. فالخلوة هامة جدا بالنسبة لحياة كل مؤمن ولد من الله. ما أهمية الخلوة؟ الخلوة فرصة للتلازذ بالرب. يقول في مزمور 27 الآية 4: واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس. ما هي؟ أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. الخلوة فرصة للتلازذ بالرب، وفرصة للتعبد للرب. يقول الرسول بولس في رومية أصح 12 الآية 1: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. الخلوة هامة لأنها فرصة للتلازذ بالرب، وفرصة للتعبد للرب، وفرصة لنوال القوة والنصر على الخطية. يقول في مزمور 119 الآية 92: لو لم تكن شريعتك لذتي لهلكت حينئذ في مذلتي. لا توجد قوة للنصر على الخطية إلا بالتواجد عند مصدر القوة بالخلوة اليومية. ثم الخلوة اليومية هامة جدا لأنها فرصة لنوال القيادة العملية. القيادة، يا ترى هنمشي إزاي؟ الجي بي اس بتاعنا ازاي؟ يقول في مزمور 119 الآية 130: فتح كلامك ينير يعقل الجهال. لذلك هل اختبرت لذة وروعة وجمال وجلال الخلوة اليومية مع الرب؟ زمان كان في ترنيمة بتقول: يطيب ساعات بها أخلو مع الحبيب، يجري حديثي معه سرا ولا رقيب. وهناك ترنيمة حديثة تقول: علمني لما افتح عيني أول فكرة يا رب تجيني، إني أقوم وأقعد وياك، أسمع صوتك جوه كلامك. فهل يا ترى هذه هي عادتك في كل يوم؟ الخلوة اليومية هي المقابلة اليومية الشخصية المنتظمة مع الله، تستمع فيها إلى كلمته وتكلمه في الصلاة وتبتهج به في الترنم. فهل وجدت كارت من الرب بيقول لك فيه حضرت ولم أجدك؟ وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة مع بورتري صورة المسيح، أدعوك وأشجعك أن تبدأ خلوتك اليومية مع الله لكي تتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: رسالة يعقوب الإصحاح الأول. يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح يهدي السلام إلى الاثني عشر سبطاً الذين في الشتات. احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبراً، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب. رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه، وليفتخر الأخ المتضع بارتفاعه، وأما الغني فباتضاعه.

واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتاً. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائقه. إذن يا إخوتي الأحباء، ليكن كل إنسان مسرعاً في الاستماع، مبطئاً في التكلم، مبطئاً في الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر، فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم، ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط، خادعين نفوسكم، لأنه إن كان أحد سامعاً للكلمة وليس عاملاً فذاك يشبه رجلاً ناظراً وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسي ما هو. ولكن من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية، وثبت وصار ليس سامعاً ناسياً بل عاملاً بالكلمة، فهذا يكون مغبوطاً في عمله. إن كان أحد فيكم يظن أنه دين وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه، فديانة هذا باطلة. الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم.

لما تروح الدكتور مش بيدور على الأعراض اللي عندك، مش بيقولك الحقيقة أنت بتكح طب خد حاجة للكح، أنت عندك رشح طب خد حاجة للرشح. المفروض أنه الطبيب الشاطر أنه بيعالج اللي من وراء الأعراض دي، بيعالج الأصل، بيعالج الداء، بيعالج المرض. النهاردة في حلقتنا هنحكي عن الفكرة دي، عن إيه اللي وراء تصرفاتنا، إيه اللي وراء أفعالنا، إيه الدوافع اللي بتخلينا نتصرف. ببساطة افحص دوافعك. حاجات كتير من اللي بنعملها ما بنبقاش الحقيقة بنعنيها هي مباشرة، لكن بنعملها أسباب تانية وراها. الحاجات بقى اللي بنعملها ببساطة وحب بدون دوافع تانية خفية ومستترة هي اللي بتقول حقيقتنا بجد احنا مين. المفروض بقى اني اسعى دايما ان ازود التطابق ما بين دوافعي واسبابي مع اللي بعمله. يعني ايه؟ يعني اخلي اللي ورا المستتر الخفي الدافع يبقى زي بالظبط اللي بعمله. كل ما زاد التطابق، كل ما زاد الاتنين زي بعض مظبوطين بدون اختلاف، كل ما بقيت انسان فعلا حقيقي وعرفت نفسي صح. لكن كل ما زاد الاختلاف، كل ما زادت الفجوة بين الاتنين دول، كل ما بزاد زيفي وخداعي وعدم حقيقيتي. عشان تقدر تعمل ده عايز اقولك ثلاث افكار. فكرة الاولانية مراجعة وفحص النفس. خلي كل يوم كل وقت عندك وقت تقعده تراجع تفحص فيه نفسك وتفحص فيه الحاجات اللي عملتها. انا عملت ده ليه؟ وتشوف انت عملت ده ليه فعلا وبجد. الحاجة التانية خلي عندك شخص قريب منك، الشخص ده يقولك ويشاورلك على الحاجات اللي حس ان دوافعك ما كانتش سليمة فيها. الحاجات دي هتضايقك لما يقولها لك وهتزعل منه، بس مهم تخلي الشخص الامين ده يكون موجود عشان يقولك الحاجات الحرجة الحساسة دي. الحاجة الاخيرة خلي نفسك وسط مجتمع حقيقي صحي، مجموعة من 3-4-5 تبقى بتقعد فيهم تكشف نفسك قدامهم، تقول لهم على فكرة انا لما عملت الموقف ده كنت أعني حاجة غير اللي أنا أقصدها، وتقول لهم أنا عايزكم تصلوا معايا وتفكروا معايا وتتابعوني وتراجعوني. وجودك وسط مجتمع صحي، وجودك مع شخص مرشد قائد يوجهك يظبطك يصلح لك يقولك، مراجعتك لنفسك وفحصك لنفسك يساعدك لتطابق دوافعك مع تصرفاتك، يساعدك لتطابق اللي ورا مع اللي ظاهر وباين للناس قدام. من فضلك خلي دوافعك مظبوطة، دوافعك سليمة لو عايز تصرفاتك تبقى سليمة.

رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب، العالم صعب وساقط. احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف. لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهاية. امين.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من الله بيتكلم. الله بيتكلم برنامج جديد، إزاي أسمع صوت ربنا وإزاي أكمل وأنا واخد إعلان من ربنا وماشي في نور مش في ظلمة، مش بقابل مجهول لكن عندي كلمة من الرب، عندي كلمة ماشي بمقتضاها وبموجب الإعلان اللي أنا بتحرك بيه أنا شايف من على بعد. الإيمان شايف الطريق، الإيمان سامع صوت ربنا جوه قلبي وفوداني بطرق طبيعية ومن خلال كلمته بالروح القدس الساكن فيا، من خلال ظروفي وألامي واللي بكتس فيه ربنا بيعرف يتكلم للناس المتاحين. النهاردة في الحقيقة بتكلم عن حاجة مهمة قوي، هي التذلل أمام الرب. تقولي ليه ما أنا ابن أنا بنت لي؟ ربنا في الحقيقة مرات كتير بيسمح إنه إحنا نكتس في حتت، ومرات أبقى منصحق ومتزلل. أخد مشهدين، مشهد في خروج 3:7-8، الرب لما راح قابل موسى في العليقة قال له تعبير في 7، قال الرب: إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم فنزلت لأنقذهم. كان الرب بيقول له إيه؟ أنا شايف قوي قوي قوي الشعب ومذلته، وعشان كده سمعت صوت صراخهم. أنا شايف التذلل، ولأني سامع صوت الصراخ ده أنا نازل ليهم. هتنزل تعمل إيه؟ أخلصهم، أصعدهم إلى أرض جيدة وواسعة، أرض تفيض لبنا وعسل. وكأنه الرب بيقول إن الرب بيشوف القلب المتذلل أو الشخص المذلول. واحدة من المؤمنين الأتقياء اللي بحبهم قوي هي حنة أم صموئيل. صموئيل الأول، الإصحاح الأول، بص ألقان على مراته وقال لها كده: لماذا يكتئب قلبك؟ كان عندها، ومعقول ممكن مؤمن يوصل للاكتئاب وهي تقول كده العالي؟ لما قال لها: أنت اللي سكرانة هناك. قالت له: لا يا سيدي، أنا امرأة حزينة الروح مرة النفس، لم أشرب خمرا ولا مسكرا، لكن أسكب نفسي أمام الرب. ورحت قالت للرب كده: يا رب، إن نظرت نظرا إلى مذلة أمتك وعطيت أمتك زرع بشر فإني أعطيه للرب كل أيام حياته. وهي بتقوله: أنا وصلت لحالة المذلة، أديك شايف فنانة بتقول لي إيه، بتغزني. وكأنها بتقول لها: ربك رب قلوب، لو أنت تستهلك ربنا ادالك، بس ليه ربنا مش بديلك؟ أكيد في حاجة جوه. تقوله: أنت سامع؟ أنت واخد بالك؟ ورب، أنا بتخيل المشهد ده، بتخيل طبعا مش مكتوب، بس بتخيل كده. ربنا قال لها: مالك يا بنتي؟ قالت له: أنا كل سنة باجي قدامك وانكسر قدامك بالتضاع، أنت عارف طلبي؟ عايزة إيه يا حنة يا بنتي؟ قالت له: أنا عايزة ولد. قال له: مين سمعك؟ ده أنا كمان محتاج ولد. قالت له: طب ما تيجي نعمل عهد أنا وإنت، خش في شراكة مع بعض، ادهولي وأنا ادهولك، اديني ولد وأنا ادهولك. وكأنها بتقول للرب: أنا هدهولك كل أيام حياته، بس إبليس بيشتكي عليا. ربنا بيسمع قوي قوي. تعرفوا أنه الرب قال لعله رد لها اعتبارها، فقال لها: ليكن لك سؤلك الذي سألتيه من الرب. وبعدين يقول بقى أنه كان في مدار السنة، كل ده في الإصحاح الأول، أن الرب ذكرها. إذا كان نسيها لأ، جه وقته يقول كده وأعطى حنة. يقول كده: كان الرب في مدار السنة أن الرب ذكرها. يقول كده: فحبلت المرأة ولدت ابنا ودعت اسمه صموئيل قائلة: لأني من الرب سألته. صموئيل معناه الرب يسمع، من الرب سألته، وراح الرب اداني صموئيل. الله بيسمع لكن الله بيجاوب، واداني الولد ده وأنا هدهوله كل أيام عمره. الله بيجي للناس المتزللين المنكسرين، يقول كده ان هو قريب، هو الرب لمنكسري القلوب، قريب هو الرب للذين يدعونه بالحق، يدعونه بالحق أي يدعونه بخلاص. تيجي ربنا وتقول له على حالتك واللي تعبك وانت منكسر قدامه، ربنا مش بيستحمل الدموع والقلوب المنكسرة قدامه والمنسحقة. قال الرب: أرسلني لأشفي المنكسري القلوب. الرب بيسمع القلوب الضارعة عليه، الله بيسمع القلوب اللي بتصرخ بكل قلبها، وكأنه بيقول حاجة مهمة، أو انت تعالالي وانا هسمع. تعرفوا في مزمور 102 الرب بيقول حاجة من الحاجات الرهيبة جدا، ان هو يسمع أنين الأسير. في نفس المزمور: يسمع صلاة المضطر، يعني جايله مجبر ومضطر بس بيسمعه، أنين بيصرخ عند قيود بي

0: رسائل خربر، حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا ولحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه علقم.
1: عزيزي علقم، شوف يا علقم بيه، الزمن اللي بيشغل الزبون بتاعك متقسم لأربع أجزاء: الماضي والحاضر والمستقبل والأبدية. وعلشان احنا نركز مجهوداتنا وما نضيعش وقت، لازم الأول نراقب العدو بيهتم بإيه. استنتجت بعد دراسة مطولة وطبعا بفضل الذكاء المعهود ان العدو عاوز الزبون مشغول بزمنين اتنين وبس، يا اما الابدية اللي هي في الحقيقة انشغال البشر بالله نفسه على اعتبار انهم هيكونوا معاه، وطبعا احنا مش هنسمح بكده، او ينشغلوا بالحاضر، والحاضر ده هو الوقت الوحيد اللي بيملك فيه البشر الحرية والواقع في نفس الوقت، وفيه ضميرهم بيفكر قبل كل تصرف، ومكتفين بنعمة اليوم بيوم ومشغولين بالصليب، الكارثة اللي ما كانش معمول حسابها، اللي كل واحد فيهم شايله وماشي بيه ورا العدو. انما احنا بقى يهمنا نشغله بايه؟ تمام بالظبط، الماضي والمستقبل. يعني اما مشغول بالماضي وبيتحسر عليه، او قلقان بالمستقبل وشايل همه. اهم حاجة انه ينسى الحاضر والابدية دول تماما. لكن واحنا بنحاول نشغل تفكيره بالماضي، هتقابلنا مشكلة ان الماضي محدود وهو عارفه كويس، فمش هياخد وقت طويل على ما يكتشف انه ما ينفعش يفضل مشغول بيه. انما المستقبل بقى فده ارض خصبة، ناخده بقى تعالى هنا ونتوهه ونسرح بيه زي ما احنا عايزين. في المستقبل تقدر تلعبه بالخوف او بالجشع والطمع، بس انت لازم تفهم يا علقم ان العدو ما عندوش مانع ابدا ان البشر يخططوا بهدوء للمستقبل. كل اللي يهمه انهم ما يحطوش قلبهم في المستقبل، يفكروا لكن يرموا الباقي عليه ويطمنوا. واطمن خايف ليه؟ ده ناقش اسمك على كفيه. عكسنا احنا بقى، احنا عاوزينهم يحطوا كل قلبهم وانشغالهم وطموحهم في المستقبل، عاوزينهم مهمومين بيه ومطحونين. عارف السراب؟ ها عارفه؟ هو احنا عايزينهم بقى يجروا ورا السراب وينسوا تماما اللحظة بتاعت النهاردة. احلى حاجة في المستقبل تعرف ايه؟ الاحباط. اصل الزبون من دول يفضل عايش في المستقبل ومعشم نفسه بيه، وبعدين يتصدم انه مش زي احلامه، ويتصدم اكتر انه ضحى بالحاضر عشان المستقبل. متخيل الخيبة اللي هيبقى فيها بعد كده؟ ركز على المستقبل وغرقه فيه، واستمتع بمرات الاحباط واليأس اللي هيعيش فيه. بالتوفيق، عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

يا رب استخدمني أكون بركة للي حواليا، وثبتني فيك وفي كلمتك كل يوم، باسم يسوع، أمين.

واحدة من الحاجات اللي احنا معروفين بيها احنا البنات الشوبينج. اي واحدة فينا خلال الاسبوعين اللي فاتت ما اشتريتش حاجة ممكن ترفع ايديها، ما اشتريتش ولا حاجة، ده انا هديكي كاس. احنا معروفين ان احنا بنحب الشراء، على فكرة كل الناس بتحب، بس يمكن احنا اللي باين قوي ان الحاجات بتجذب نظرنا، ولدرجة انه مرات بيعملوا يعني في الابحاث التسويقيه بيعملوا الممرات اللي فيها ميك اب واللي فيها برفانات وكده في المولات، بيعملوها في حتت معينه ضيقه عشان ايه؟ عشان عينينا تقع على كل المنتجات علشان خاطر نشتري. بس في حاجات كمان بيقعدوا يعملوا لنا فيها عروض، يقولوا لك اشتري واحد قطعه تجدي القطعه الاخرى ايه مجانا، باي 1 جيت 1 فري، وحفظنا الحته دي وانبسطنا بيها قوي. بس لو تاخدي بالك، ومن هنا ورايح حاولي تاخدي بالك الخطوط الرفيعه اللي مكتوبه من تحت، لاحظي انه في خطوط مكتوبه تحت وبتدي لك استثناءات لحاجات معينه السوق وعدك بيها او المحل ده وعدك بيها، بس مش قايل لك على الاستثناءات بتاعتها. والعالم بيعمل كده معانا يا بنات، يمكن بنقعد وقت طويل عقبال ما نوصل للاستنتاج ده، بس دي الحقيقه. بيدي لك الحاجه، بيعرضها عليكي شكلها حلو قوي، وبيقول انه اي واحده فينا معهاش الحاجه دي هتبقى خسرانه جدا، بس ما بيحكيلكيش على الحاجات الصغيره اللي هتخسريها مع العرض ده. طول النهار يقولك قيمتك في جمالك، دوري على ازاي تحلي نفسك، ولما تكبري كمان هيبتدي يقولك ازاي تحافظي على نفسك ما تتغيريش. ازاي؟ معرفش، يعني التجاعيد دي مش حاجات المفروض ان احنا نحتفظ بيها، لا انت سايبه نفسك كده ليه؟ ويفضلوا يعرضوا عليكي في حاجات، بس بيسيبوكي بعد كده حاصل لك ايه؟ هتتجنني، انا بحارب مع الوقت، طب ما انا الوقت لازم يطلع تجاعيد، طب انا لازم اكون مختلفه عن اللي جنبي، لا عايزنا كلنا اسطمبه واحده. ما بيقولكيش على الاستثناء ده، يقول لك القيمه بتاعتك في اصحابك وعدد الفولورز اللي عندك على انستغرام او على تيك توك، عدد اللايكس وعدد الهجز وعدد الشيرز اللي بتيجي على البوستات اللي انت بتحطيها، ويسيبك عمالك طول النهار. احنا بقينا عاملين ازاي طول النهار؟ عاملين ازاي طول النهار؟ عمالين بنصور نفسنا ونصور اكلنا ونصور صحابنا ونصور خروجاتنا اللي احنا ما بقيناش قاعدين فيها لان احنا قاعدين بنصور. وقال لك ان انت قيمتك في الحاجات دي، بس ما قالكيش على الخط الرفيع ان وانت بتعملي الحاجات دي هتحسي بوحده رهيبه، رغم انك عندك ناس كتير، عندك اصحاب كتير على السوشيال ميديا، بس انت حاسه بوحده وبفراغ. هو وعدك ان قيمتك في ده، لكن مش قايل لك قد ايه هتحسي من انت هتتجنني ان النهارده البوست بتاع النهارده ما عملش لايكس كتير. ويفضل يوعد. خشي في علاقات، افتحي نفسك للاولاد، مش مشكلة خدي خبرة مع الولد ده عشان تتعلمي تعرفي ايه العلاقات طبيعتها ايه، وما يقولكيش قد ايه انك هتعاني بعد كده ان ذاكرتك مش هتتمسح منها العلاقات اللي تخطيتي فيها حدودك، وهتبقي حتى بعد ما تتجوزي فاكرة المشاهد المعينة اللي انت تخطيتي فيها حدودك، بس بيقولك حطتها لك انها خبرة وسايبلك الخطوط الرفيعة، ما بيقولكيش قد ايه انت هتعاني انك عايزة تنسي الذاكرة دي ومش قادرة تعملي، مش قادرة تنسيها. لكن النهارده انا كمان جاي اعرض عليكم بقى اللي بيدي عروض ووعود، ما هياش عرض بس، ووعود ملهاش خطوط رفيعه، اللي بيقولك انت جميله يا حبيبتي، ما فيكيش عيبه، ها انت جميله دلوقتي مش لما تحلي في نفسك. ده اللي الله بيقوله لك، بيقوله لكل واحده فينا، بيقولك هو ده على كفايه ناقشتك. عارفين التاتوز اللي احنا بنعملها بقى؟ هو بيقولك انا ناقشتك على كفي عشان تفضلي قدامي على طول، عشان انا بحبك، عشان انت غاليه عندي، ومفيش خطوط رفيعه للوعد ده. بيقول لك لا اهملك ولا اتركك، ما وعدكيش بظروف سهله، عشان اللي بتسال طب ما فين وهو في من الظروف الصعبه، ما وعدكيش بظروف سهله، لكن قال لك مش ههملك ولا هسيبك وسط الظروف دي.

واحدة فيكم النهاردة، كل واحدة مننا رب يتكلم بيها بنور. الترنيمة اللي جاية بتقول يسوع ملكنا في وسطينا، بنرفع لاسمه أغانينا ونقول له يا رب أنت هللويا لاسمك اللي مفيش زيه، مفيش أحلى من اسمه، اللي مليان بالبركة والخير والوعود والقوة والحرية لينا. أمين.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 15 أكتوبر، أهمية الاجتهاد. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا أهمية إننا نكون مجتهدين في إيماننا، والنهاردة بيوضح لنا خطر إننا نكون كسلانين روحيا.
1: إننا نجتهد، فدي تاني دعوة بيقدمها لينا كاتب رسالة العبرانيين لما بيقول: فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لألا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها. عبرانيين 4:11. زي ما وضحت قبل كده، كاتب رسالة بيقدم لينا تحذير مهم جدا بناء على اختبار شعب الله في رحلة رجوعهم في البرية من أرض مصر. فشعب الله فشل أنه يدخل لأرض الموعد ويتمتع بالراحة اللي الرب وعدهم بيها، والحقيقة ده كان بسبب تذمرهم وعدم إيمانهم، والنتيجة إنهم ماتوا في البرية. الكتاب المقدس في سفر العدد 14 والآيات 29 و32 بيقول لنا إن جثثهم سقطت في البرية. هم ما طاعوش صوت ربنا ليهم بسبب عدم إيمانهم وتمردهم، كانوا متدينين، يعني كان عندهم صورة التدين مش الجوهر الحقيقي للدين اللي بعتبره بيتلخص في الحقيقة دي، وهي سماع صوت ربنا. دي كانت خطية شعب الله في العهد القديم، ودي كانت المصيبة الكبيرة للشعب ده. فبعد ما كاتب رسالة العبرانيين اتكلم عن خطية شعب الله زمان، وجه كلامه لينا من اختبار شعب الله علشان يحذرنا احنا كمان، فقال: فلنخف. لكنه بعد كده قدم العلاج وقال: فلنجتهد. ويتهيالي ده طبيعي جدا، فلو احنا فهمنا بجد خطورة عدم الإيمان واهتمينا فعلا بمخافة الرب، فالطبيعي ان الخطوة اللي بعدها هتكون ان احنا نجتهد علشان نحافظ على طاعتنا لصوت ربنا في حياتنا. فخلونا نفكر للحظة في ايه هو معنى كلمة الاجتهاد. وواحدة من الطرق المعروفة علشان تفهم معنى كلمة اننا ندور على عكسها. فايه هو عكس كلمة الاجتهاد؟ الاجابة بكل سهولة: التكاسل. التكاسل هو عكس الاجتهاد، وبرغم ان الكتاب المقدس ما قالش ولا كلمة واحدة كويسة عن التكاسل، لكن التحذير من الكسل هو واحد من الموضوعات المهمة اللي المفروض نشاور عليها في حياتنا المسيحية النهاردة.
0: يا رب، عاوز اشكرك على وعدك بالدخول لراحتك، وبعلن ان جوهر الايمان والعلاقة الحقيقية هو سماع صوتك، فساعدني اني اجتهد لسماع صوتك. امين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس، زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

يا رب خلي حياتي تكون شهادة ليك، عشان الناس تشوف نورك فتمجد اسمك. علمني أعيش كل يوم وأنا فاكرة إن وطني الحقيقي عندك. باسم يسوع، أمين.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قولنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. اثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن اثق يا رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الان والى الابد. امين.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، طيب الله أوقاتكم حفظكم ورعاكم مع بسمة الصباح وهمسة المساء. كلمة كنيسة، كلمة كنيسة تطلق على جماعة المؤمنين في مكان محدد مثل أفسس، تسالونيكي، كورنثوس، كما أن كلمة كنيسة تطلق على مجموعة من الكنائس في منطقة جغرافية معينة، كما يقول الرسول بولس مثلا إلى كنائس غلاطية. وكلمة كنيسة تطلق على كنيسة الله في كل العالم. الكنيسة هي جماعة المؤمنين، هي جسد المسيح، وسواء كانت الكنيسة محلية أو في منطقة معينة أو في كل العالم أو حتى الكنيسة التي في بيتك، فإنها جسد المسيح بالتمام والكمال، إنها جسده، ليس أكبر وليس أصغر، فكل كنيسة هي جسده، المسيح هو رأسها والكنيسة جسده، وكل مؤمن بالمسيح هو عضو في جسد المسيح. يا لهم امتياز، هو عضو في الكنيسة التي رأسها شخص المسيح. صحيح إن الرب كان يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون، كما نقرأ في سفر الأعمال أصحاح 2، هو الذي يضم، لكن المؤمن أيضا، مكتوب عن المؤمنين كانوا ينضمون كل يوم إلى الكنيسة، كما يقول لوقا في سفر الأعمال أصحاح 2 الآية 41، يقول: فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. نعم، كان الرب يضم إلى الكنيسة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى انضم نحو 3000 نفس. إن انضمامك للكنيسة المحلية إعلان ولاء، إقرار إيمان، شهادة حية، تعهد ضمن العهد الجديد بأنك خاضع للرأس الذي هو شخص المسيح. ما أروع الكنيسة، ما أكمله وما أجملها. قبل أن أسترسل في الحديث، أريد أن أتجه بكم إلى آية الحفظ، وآية الحفظ من سفر الرؤيا أيضا أصحاح 1 الآية 17 والآية 18. نحن نتأمل في هذه الحلقات في الصفحات الأولى من سفر الرؤيا، آية الحفظ رؤيا 1:17-18، يقول الرب ليوحنا ولكل واحد فينا: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. أكرر الآية، ردد الآية معي بكل احترام وتقدير لكلمة الله: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. فكر من فضلك في قدرة الرب، وفكر في ارتباطك بالكنيسة، وعظم الرب معي. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. تعالوا بنا نراجع آية الحفظ من سفر الرؤيا أصحاح 1 إلى الآيتين 17 و18. ردد من فضلك معي كلمة الله بفرح: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. في سفر الرؤيا الأصحاح الأول نعرف أن يوحنا الرسول كان منفيا في جزيرة بطمس من أجل الإنجيل. كان في بطمس كمكان، لكن يوحنا نفسه يقول: كنت في الروح في يوم الرب. فما أسوأ المكان وما أجمل وأسمى الحالة، كان في جزيرة بطمس كمكان وكان في الروح في يوم الرب كحالة. إنني أشجعك أن ترتفع فوق ظروفك ومتاعبك، وأن تتمسك بالرب، وأن تكون في الروح باستمرار، وبالذات في يوم الرب. وشجعه الرب، شجع الرب يوحنا في رؤية للرب الممجد وقال له: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، الكائن والذي كان والذي يأتي. يسوع هو الأزلي، هو الأبدي، هو القادر على كل شيء. العبارة القادر على كل شيء تكررت في سفر الرؤيا 9 مرات، وتصدق وردت مرة واحدة فقط في كل بقية العهد الجديد. هو القادر على كل شيء. الرب قصد أن يشجع يوحنا وأن يشجع كل واحد في كنيسة المسيح. ثم أكد الرب يسوع ليوحنا أنه في وسط 7 المناير الذهبية، في وسط 7 الكنائس، هو المحور، هو محور إيمانها، هو مركزها، هو نقطة ارتكازها، هو سر حركتها وثباتها واتزانها. إنها 7 مناير من ذهب تضيء وترشد في الظلمة. قال المسيح: أنتم نور العالم. تذكر أنهم لا يوقدون سراجا ويدعونه تحت المكيال بل على المنارة. هذه المناير يصفها يوحنا في هذا الأصحاح الأول أنها من ذهب، نقية، مقدسة. إنها 7، رقم كامل. ثم أمر مشجع آخر شجع به الرب يوحنا وهو منفي في جزيرة بطمس من أجل الإنجيل. يقول له أنه هو الماشي في وسط 7 المناير الذهبية. إنه في وسطها، نعم، فلن تتزعزع، لكنه ليس ساكنا. إنه في وسطها وهو ماشي في وسط 7 المناير الذهبية. إنه لا يصدر توصياته وأوامره فقط، كلا، إنه يتحرك ديناميك بين الكنائس. هو الذي يصل إليها، الماشي في وسط 7 المناير الذهبية، يتحرك نحوها. إنه راعيها فيرعاها، يلاحظها، يشجعها، يكون معه. إنه في وسط 7 المناير الذهبية، إنه يتحرك، إنه الماشي في وسط 7 المناير الذهبية. لا توجد كنيسة أقرب أو أبعد، لأنه هو في المنتصف. لا توجد كنيسة منسية، إنه في وسطها، الماشي في وسط 7 المناير الذهبية. ألا يشجع هذا كل مؤمن فينا؟ الرب قريب، الرب معك، إنه يرعاك، إنه يلاحظك، الرب يشجعك. الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال الصبح. ارفع قلبك للرب شاكرا من أجل وجود الرب في الكنيسة. هو المحور وهو الماشي بين 7 المناير الذهبية. فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أراد الرب أن يشجع يوحنا الرسول وهو منفي في جزيرة بطمس من أجل الكرازة بالإنجيل، فرأى في هذه الرؤية يسوع في وسط السبع المناير في وسط الكنائس وهو ماشي، هو في وسطها وهو الماشي في وسط السبع المناير الذهبية، ومعه في يده اليمنى سبعة كواكب كما نقرأ في الآية 16 رؤية 1:16. معه في يده اليمنى سبعة كواكب، ما هي هذه الكواكب؟ إذا كانت المناير هي الكنائس فما هي هذه السبعة كواكب؟ يشرح الرب بنفسه في سفر الرؤيا ويقول: سر السبعة الكواكب التي رأيت على يميني هي ملائكة السبع الكنائس. السبع الكنائس، المناير السبع الذهبية هي الكنائس، والكواكب السبعة هي ملائكة السبع الكنائس. وهنا يطلق الرب على الرعاة، يطلق عليهم كلمة ملائكة. يا له من امتياز، لكن أيضا يا لها من مسؤولية عظيمة، إنها لا تتاح لكل واحد. يقول الكتاب: وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة. الرب حدد لكل كنيسة راعيها، ولكل راع حدد له رعيته وخدمته. والرب يوصينا كرعاة: ارعوا رعية الله التي أقامكم الروح القدس عليها، تماما على مثال المسيح الراعي الصالح. كراع يرعى قطيعه، بذراعه يجمع الحملان. يا رب ساعدنا من فضلك لكي نكون كرعاة ملائكة، خداما للعتدين أن يرثوا الخلاص. يوحنا أراه الرب مناير وكواكب. كلمة مناير كلمة لها خلفية عبرانية، وكلمة كواكب لها خلفية يونانية، والمسيح أتى لكي يجمع العبراني واليوناني، أتى لكي يجمع اليهودي مع اليوناني، أتى لكي يصالح الكل، أتى لكي يجمع الكل في نفسه. وفي المسيح يسوع ليس يهودي ولا يوناني، ليس ذكر ولا أنثى. وهذه الكواكب على يمينه كما نقرأ في رؤيا 1:20، الكواكب على يمينه، والرب ممسك السبعة الكواكب في يمينه كما نقرأ في رؤيا أصحاح 2 الآية 1. هي على يمينه وهي في يمينه. يا لها من مكانة عظيمة أن تكون على يمينه في مكان الشرف والإعزاز، ويا له من امتياز عظيم أن يكون هو الممسك السبعة الكواكب في يمينه، تتمتع برعايته ومعيته وجوده وإحسانه. ارفع قلبك للرب واشكر الرب لأنه الماشي في وسط السبع المناير الذهبية، هو الموجود في وسطها، هو الممسك برعاتها. أشكر الرب لأجل الكنيسة، أشكر الرب لأجل رعاتها، وأشكر الرب لأجل راعي الرعاة. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أحبائي وأعزائي مع بسمة الصباح وهمسة المساء. والآن إلى تحدي التطبيق، وتحدي التطبيق: أنت عضو في جسد المسيح. أنت إن كنت قبلت المسيح مخلصا وفاديا لك، أنت عضو في كنيسة المسيح، وكنيسة المسيح مناير لها كواكب، مناير تضيء، وكواكب يرعون هذه الكنائس. إنه امتياز ومسؤولية. هل أنت تراعي هذا الامتياز وهذه المسؤولية؟ أنت عضو في جسد المسيح، هذا امتياز ويقول الرسول بولس: أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. والآن إلى ختام الكلام، يا كنيسة قومي وانهضي، ده إلهك حي وأبدي، ومعاه أفراحك تبتدي، هو يسوع ملك الملوك. يا كنيسة قومي سبحي، عنك همومك اطرحي، للمجروحين دمع امسحي، عند يسوع ملك الملوك. يا كنيسة قومي ودوري، على الخراف ونوري، المجد جاي اتحضري، لمجيء يسوع ملك الملوك. مجد عليك يرى، مجد عليك يرى، وإن غطى الأرض ظلام، مجد عليك يرى، أبواب جحيم مش هتقوى عليك، ده الرب حي ساكن في وسطيكي، وصور من نار مجده من حواليكي، ومستنيري هو هيفرح بيكي. ودي كانت بسمة الصباح لك وهمسة المساء في أذنيك.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب رتب أشواقي من جديد، وخلي أول حاجة أعملها كل يوم إني أجيلك. املأ قلبي بحضورك وثبت عيني عليك عشان أعيش يومي بإيمان ورجاء. باسم يسوع، أمين.

انطلى ابرع جمال من كل بني البشر. انسكبت النعمه على شفتيك يا سيد، فقت كل وصف، فقت كل كلمات. انت الابرع جمال من بني البشر. انسكبت النعمه على شفتيك. مين زيك؟ مين في جمالك يا سيدنا الرب؟

0: دلوقتي معادنا مع برنامج بورتري صورة المسيح مع القسيس رضا عدلي.
1: أهلاً وسهلاً بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير، فالتأثير يتعامل مع العاطفة، التأثير وقتي، التأثير سطحي ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر عميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك ولي لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح الأكمل والأجمل والأروع. أهلا بكم إلى بورتري صورة المسيح. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، طيب الله أوقاتكم، حافظكم ورعاكم. حلقة جديدة من برنامجكم بورتري صورة المسيح. وهل يسوع من مثيل في الطهر والجمال؟ في شخصه الفذ الفريد تجسد الكمال. لا، ليس مثله، قد فاق مجده، قلبي يحبه ويهوى شخصه. في هذه الحلقات نتحدث عن يا رب علمنا أن نصلي، والصلاة تغيرنا لكي نصبح على صورة المسيح من خلال الكلمة المقدسة وفعل الروح القدس في حياتنا. تحدثنا في الحلقات الماضية عن بعض الأفكار الخاطئة عن الصلاة، ولكننا ركزنا الحديث عن كيف نصلي، واتخذنا من مكيت الصلاة الربانية أساسا ومنطلقا ونموذجا ومثالا لصلواتنا. فأول ثلاث طالبات في الصلاة الربانية تختص بالله، الله هو الأولوية، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. ثم بعد ذلك ننطلق إلى احتياجاتنا نحن، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. ثم تحدثت وقلت لتكن لنا الثقة في صلواتنا أن الرب يسمع وأنه بحسب مشيئته يستجيب. آخر فكرة ذكرتها في الحلقة الماضية هي الانتظار. ففي الصلاة تسبيح واعتراف وطلب وشكر وانتظار. الانتظار، وفي انتظار الرب لا تضيع دقيقة ولا زفرة ولا دمعة. الله له توقيته، والله له طريقته، وفي وقته يسرع به. صلاة الانتظار. لكن في صلاة الانتظار دعني أقول بعض النقاط الهامة جدا. هناك صلوات مرفوضة فقد تنتظر وتكون إجابة الرب لا. من فضلك تعلم أنه كما تشكر الرب عندما يقول نعم ويستجيب، تعلم كيف تشكر الرب عندما يستجيب ويقول لك لا. يقول الكتاب المقدس يعقوب 4 الآية 3: تطلبون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. فهناك صلوات مرفوضة. يقول في إشعياء 1: إن كسرتم الصلاة لا أسمع، أيديكم ملآنة دما، هلما نتحاجج، يقول الرب. إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. لذلك فهناك صلوات مرفوضة وهناك صلوات مؤجلة. أعرف شباب كتير قدموا في أشغال كتير وما كانتش مشيئة الرب، وبيزعلوا وبيتضايقوا وأنا دايما بقول الجملة دي، من فضلك احفظها وحطها قدامك. الصلوات المؤجلة تحفظ في خانة النجاح الأخير الذي يريد الرب أن يحققه لنا. كل فشل في الحاضر يضيفه الرب إلى خانة النجاح النهائي الذي يريد أن يمتعنا الرب به. هناك صلوات مؤجلة، يقول المرنم: انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي، مزمور 40 الآية 1. وهناك صلوات معجلة، هناك صلوات مرفوضة، وهناك صلوات مؤجلة، وهناك صلوات معجلة. يعني عندي مشكلة، عندي أزمة، أنا هقع من طولي، حكاية محتاجة لرد سريع. لذلك يقول الكتاب: فيما أنتم تتكلمون بعد أنا أسمع. بطرس هيغرق، يقول الكتاب المقدس: ولكن لما رأى الريح شديدة خاف بطرس في المية، وإذ ابتدأ يغرق صرخ قائلا: يا رب نجني. هناك إذن صلوات معجلة، الرب بيستجيب فورا بصورة فورية. نحمية واقف قدام الملك والملك بيقول له: مال وشك؟ ما هذا إلا كآبة قلب. يقول: فصليت إلى إله السماء، والرب حالا يستجيب. أشكرك يا رب من أجل الصلوات التي رفضتها كانت لمصلحتي، أشكرك يا رب من أجل الصلوات المؤجلة لأنك أنت تعرف إمتى تستجيب وإزاي، وأشكرك يا رب من أجل الصلوات المعجلة اللي فيها تدخلت بالإنقاذ والمعونة والإسعاف. أشكرك يا رب، ساعدني أتعلم كيف أركع، كيف أدخل إلى مخدعي وأغلق بابي، ومن خلال لا ونعم وانتظر في الصلاة أنت تشكل حياتي لكي أكون على صورة المسيح عينها، من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. آمين.

0: يا رب علمني أجري ليك أولاً، وافتكر إنك ملجأي الحقيقي وقت الخوف وعدم الأمان. ثبت قلبي في محبتك، وحررني من المقارنات ومن إني أدور على قيمتي في رأي الناس.
1: على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: ألعل الحكمة لا تنادي، والفهم ألا يعطي صوته؟ عند رؤوس الشواهق، عند الطريق بين المسالك تقف، بجانب الأبواب عند ثغر المدينة، عند مدخل الأبواب تصرح. لكم أيها الناس أنادي، وصوتي إلى بني آدم. أيها الحمقى تعلموا ذكاء، ويا جهال تعلموا فهما. اسمعوا، فإني أتكلم بأمور شريفة، وافتتاح شفتي استقامة، لأن حنكي يلهج بالصدق، ومكرهة شفتي الكذب. كل كلمات فمي بالحق، ليس فيها عوج ولا التواء، كلها واضحة لدى الفهيم، ومستقيمة لدى الذين يجدون المعرفة. خذوا تأديبي لا الفضة، والمعرفة أكثر من الذهب المختار، لأن الحكمة خير من اللآلئ، وكل الجواهر لا تساويها. أنا الحكمة أسكن الذكاء، وأجد معرفة التدابير، مخافة الرب بغض الشر، الكبرياء والتعظم وطريق الشر، وفم الأكاذيب أبغضت. للمشورة والرأي أنا الفهم، للقدرة بي تملك الملوك، وتقضي العظماء عدلا بي، تترأس الرؤساء والشرفاء، كل قضاة الأرض. أنا أحب الذين يحبونني، والذين يبكرون إلي يجدونني. عندي الغنى والكرامة، قنية فاخرة وحظ، ثمري خير من الذهب ومن الإبريز، وغلتي خير من الفضة المختارة. في طريق العدل أتمشى، في وسط سبل الحق، فأورث محبي رزقا، وأملأ خزائنهم. الرب قناني أول طريقه، من قبل أعماله منذ القدم، منذ الأزل مسحت، منذ البدء، منذ أوائل الأرض. إذ لم يكن غمر أبدئت، إذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه، من قبل أن تقررت الجبال، قبل التلال أبدئت. إذ لم يكن قد صنع الأرض بعد، ولا البرارية، ولا أول أعفار المسكونة، لما ثبت السماوات كنت هناك أنا، لما رسم دائرة على وجه الغمر، لما أثبت السحب من فوق، لما تشددت ينابيع الغمر، لما وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه تخمه، لما رسم أسس الأرض كنت عنده صانعا، وكنت كل يوم لذته، فرحة دائما قدامه، فرحة في مسكونة أرضه، ولذات مع بني آدم. فالآن أيها البنون اسمعوا لي، فطوبى للذين يحفظون طرقي، اسمعوا التعليم وكونوا حكماء ولا ترفضوه. طوبى للإنسان الذي يسمع لي، ساهرا كل يوم عند مصاريعي، حافظا قوائم أبوابي، لأنه من يجدني يجد الحياة، وينال رضا من الرب، ومن يخطئ عني يضر نفسه، كل مبغضي يحبون الموت.

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج عايز اعرفك. النهارده عايز اتكلم عن موضوع كده بقى عادي قوي وسط مجتمعنا وبالذات مجتمعنا المسيحي الكنسي. عايز اتكلم عن الرشوه. الحقيقه الاسبوع اللي فات وانا بخلص ورق في المرور كده والورق خلصان ومفيش اي مشكله، لقيت اللي قدامي بيطلب انه حاجه، وفي نفس الوقت انا قعدت افكر هل لو محدش خد باله حطها تحت الفايل مثلا وقدمها ولا اعمل ايه. الغريبه انه ما بقاش فارق وبقى بيطلب بوضوح، مش محتاج يبقى تحت الفايل، هو بقى بيبقى كمان فوق الفايل، ما بقاش في درج بيتفتح، بقى الموضوع بيتحط على طول بكل وضوح وصراحه. السؤال، هل انا مفروض ادفع ولا ما ادفعش؟ ناس كتير بتحلل الفكره ديت، مثلا بتقول طالما انا باخد حاجه هي حقي بس انا مش عارف اخدها غير بالاسلوب ده انا هعملها، يعني ببساطه كده الغايه تبرر الوسيله، او مش بس الغايه تبرر الوسيله، يمكن ديت فكره ساعات بنستخدمها غلط، لكن انا ده مش بعمل حاجه غلط، ده من حقي بس انا بستعجله بس شويه، بخليه يجي بسرعه. الحقيقه في الحالتين الكتاب بيدين اللي براشي واللي بيدفع الرشوه، في الحالتين اللي بنعمله غلط. مش كده، محتاج تواجه نفسك بوضوح، انا المفروض اعمل كده ولا مش المفروض؟ ده واحد من المبادئ اللي لازم تبقى في حياتك. لو المبدأ انك هتدفع، لو المبدأ انك هتاخد حاجة مش صح بالفلوس، مش مفروض تعملها اصلا. ولو هتاخد حاجة من حقك بس بالفلوس، فانت برضو بتحط حد وبتحسب عليه هو خطية، وانت كمان محتاج تراجع نفسك. الحقيقة اوقات كتيرة لان كل الناس بتعمل الحاجة ولان بنحلل الامر بنلاقي الموضوع بقى طبيعي، بس محتاجين نقف وقفة بوضوح مع نفسنا. لكم الأغرب، احنا ساعات بنخلص ورق لكنايسنا واحنا بندفع رشوة، ساعات بنخلص ورق لمباني الكنيسة واحنا بندفع فلوس من تحت الترابيزة، ساعات بنخلص ورق لدار العبادة واحنا بنجيب هدايا ذهب وهدايا فاخرة لأماكن ومؤسسات لأحياء لناس مسؤولة. هل ده منطقي؟ ده بيدي صورة عن المسيح ازاي؟ ده بيدي صورة عن الكنيسة شكلها ايه؟ فكر كويس قبل ما تدفع رشوة، فكر كويس وخليك حقيقي، خليك بجد، خليك صح لكل مكايد إبليس اللي بقت عادية والناس بتعيشها. عايز تعرف نفسك، فكر كويس انت عايش صح ولا لا. اوعى تدفع رشوة.

وازاي اعيش مخافش من رأي الناس فيا، وازاي اكون حقيقي حياتي اصلية، ادافع عن مبدأ وبحياتي ابدأ اعيش على طول مصدق يستاهل التضحية، ازاي ان الكرامة مش هي حب الذات، ومعنى ان القلق مش حرص واحتياط، تعريف المبادرة دلوقتي مش بكرة، ومعنى ان اسامح وارمي ورايا اللي فات.

0: معنى رضاك عني مين أكون أنا؟ معنى سنين العمر اللي بتتعاش هنا، ومين هو الصديق والقلب النظيف والخدمة الحقيقية لأخويا اللي انحنى، اللي بعرق وعمري هفرح إني عملته، الكلام والمبدأ اللي بحياتي قلته بعد ما ارجع تراب وبعيد عن الألقاب. ايه اللي سايبه ورايا وافتخر اني سبته.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من الله بيتكلم. الله بيتكلم، في ناس كتير يقول أنا مش قادر أسمع صوته وداني بقت تقيلة، وفي ناس يقولك إيه أنا اليومين دول فاصل، يعني الخط مقطوع، الحرارة متشالة، بكلمه كتير بس هو مش بيكلمني. لا، الله بيتكلم والله عنده طرق كتير. أنا ابني لي علاقة شخصية، بيتكلم بالرؤى والأحلام والظروف والألام والأشخاص المحيطين، وبيتكلم كمان من خلال كلمته، بيتكلم من خلال الشركة والصلاة. بس النهاردة عندنا طريقة رائعة ربنا بيتكلم بيها، وهو الروح القدس. عمل 13 العدد الأول يقول كان في أنطاكيا هناك أنبياء ومعلمين، وبعدين يقول في عدد 2 وبينما هم يصومون ويخدمون الرب قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهم إليه. والكنيسة بتصلي الروح القدس قال افرزوا لي برنابا وشاول. شاول هو اسم بولس قبل ما يتجدد. أنا في الحقيقة مستغرب، هو الروح القدس قال إزاي؟ هل يا ترى من خلال حد من الناس الروحيين التقال، يعني مخلصين الأتقياء، ربنا كلمه وقال ربنا بيقول لنا نفرز برنابا وشاول؟ ممكن. هل ربنا ملاهم كلهم كتلاميذ في العلية بيصلوا بالروح القدس ان دي مشيئته؟ ممكن. هل الله قال بصوت مسموع افرزوا لي برنابا وشاول؟ ممكن. بس اللي انا متأكد منه ان الروح القدس بيتكلم. اول ما تقول الروح القدس بيتكلم يقول لك انت رسولي ولا خمسيني، والروح القدس اختزلنا في طائفة وعقيدة. الروح القدس هو شخص الله. نحن نؤمن بالله الاب، الله الابن، الله الروح القدس. فالروح القدس هو شخص، شخص الله. بكتب كتاب عن الروح القدس نفسي اسميه الاقنوم المظلوم في كنيسة الله، حدش بيحكى عنه. بس الروح القدس المسيح قال عنه، اقرأ يوحنا 14 ويوحنا 16، يقول ان الروح القدس ده يأخذ مما لي ويخبركم، ياخد اللي على قلبي ويقوله لكم. لكن كمان قال يخبركم بأمور آتية. الروح القدس بيتكلم، الروح القدس هو شخص، ولأنه شخص بيعرف يتكلم. للأسف أنا مش مدي مساحة للروح القدس، ومرات ناس كتير بتعتبر أن ده دروشة، أنه تعرف أنه من حق كل ولاد الله نسمع صوته. بقى الغريب دلوقت أن حد يجي، واحدة تيجي تقول أو واحد يقول ربنا قال لي، نقعد نضحك عليه، بص بيقول إيه، بيقول ربنا قال له، مع أنه الطبيعي والمفروض أنه كل المؤمنين بيسمعوا. بس إحنا دلوقتي بقينا اللي بقي مش طبيعي ان حد يسمع. في الحقيقة في اعمال 11-12 يقول قال لي الروح ان اذهب معهم. بطرس بيحكي عن الرؤية اللي كانت عن السطح، ربنا قال له ايه؟ يقول قال لي الروح اذهب معهم غير مرتاف في شيء، يقول كده، وذهب مع ايضا هؤلاء الاخوة الستة. فدخلنا بيت الرجل، بتكلم على كيرلينوس. الروح القدس قال له يا بطرس روح ما تخافش. قالها له ازاي؟ حياة الروح القدس التلاميذ كانوا متاحين، فكان بيتكلم ليهم بكلام واضح جدا جدا. أنا بصلي الأيام اللي جاية أن الروح القدس ياخد مجاله جوانا. حقيقة احنا نفسنا ندرس الموضوع بحيادية ونقرب من الروح القدس كشخص، مش شوية تعزية ومش تغميض عينين. الروح القدس هو شخص الله اللي عنده كلام كبير، ياخد اللي على قلب المسيح ويخبرنا وقلنا على اللي على قلبه. بولس يقول في مرة كده روحنا مدينة منعنا الروح أن نتكلم، بس روحنا مدينة تانية وبعدين يقول كده منعنا الروح أن ندخل. وبعدين في بالليل كده جه الروح وراح كلمني وقال في رؤية كده شفت رجل مجدوني بيقول اعبر إلينا وعنا. يقول كده فتحققنا أن الروح وأن الرب قد دعانا أن احنا نروح لمقدوني. إيه الناس اللي متاحة للروح القدس دي؟ الناس اللي ربنا بيعرف يكلمها بالروح. حبائي، أمل الكنيسة والمؤمنين الأيام اللي جاية أن الأبواب تتفتح للروح القدس. أمل الكنيسة أن الروح القدس ياخد مجاله. احنا بينا بنتكلم دلوقتي بالمنطق والفلسفة والطرق الصوفية والطرق الكرازية والطرق، بس احنا مش مدين مجال للروح القدس. واحد من رجال الله قال تعبير، قال بطرس بالروح القدس زمان الوعظة بسيطة ربح بيها 3000 نفس. قال بكل أسف احنا اليومين دول بنوعظ 3000 وعظة ما يخلصوش نفس. ليه؟ هو عصب الروح يقول كده فنخصهم الروح، الروح القدس نخص قلوبهم، الروح القدس تعامل مع قلوبهم. تعرفوا بولس يقول كده أنا لم آتي إليكم بكلام الحكمة البشرية المقنع، وهو بتكلم لبتعود كورنثوس في كورنثوس الأولى 2 يقول أنا جيت لكم ببرهان الروح والقوة. حاجتنا الأيام دي للروح القدس وكلام من الروح القدس،
وعندنا كمان محتاجين للمسات الروح القدس. تقدر النهاردة تقول له يا روح الله خد مجالك لقلبي، روح الله أنا محتاج أنك تكلمني باللي على قلب المسيح وتوصل لي صوته وأشواقه، وأنا بصلي ليا أولا وليك وليكي أن رب يدينا نتفتح على الروح القدس الأيام اللي جاية. شخص الله العظيم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. الرب معكم.

0: رزاء الخربر حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا ولحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه على الأم.
1: عزيزي علقم، شوف يا علقم بيه، الزمن اللي بيشغل الزبون بتاعك متقسم لأربع أجزاء: الماضي والحاضر والمستقبل والأبدية. وعلشان احنا نركز مجهوداتنا وما نضيعش وقت، لازم الأول نراقب العدو بيهتم بإيه. استنتجت بعد دراسة مطولة وطبعا بفضل الذكاء المعهود ان العدو عاوز الزبون مشغول بزمنين اتنين وبس: يا اما الابدية اللي هي في الحقيقة انشغال البشر بالله نفسه على اعتبار انهم هيكونوا معاه، وطبعا احنا مش هنسمح بكده، او ينشغلوا بالحاضر، والحاضر ده هو الوقت الوحيد اللي بيملك فيه البشر الحرية والواقع في نفس الوقت، وفيه ضميرهم بيفكر قبل كل تصرف ومكتفين بنعمة اليوم بيوم ومشغولين بالصليب، الكارثة اللي ما كانش معمول حسابها، اللي كل واحد فيهم شايله وماشي بيه ورا العدو. إنما احنا بقى يهمنا نشغله بإيه؟ تمام، بالظبط، الماضي والمستقبل. يعني إما مشغول بالماضي وبيتحصر عليه، أو قلقان بالمستقبل وشايل همه. أهم حاجة إنه ينسى الحاضر والأبدية دول تماما. لكن واحنا بنحاول نشغل تفكيره بالماضي، هتقابلنا مشكلة: ان الماضي محدود وهو عارفه كويس، فمش هياخد وقت طويل على ما يكتشف انه ما ينفعش يفضل مشغول بيه. انما المستقبل بقى فده ارض خصبة، ناخده بقى تعالى هنا ونتوهه ونسرح بيه زي ما احنا عايزين. في المستقبل تقدر تلعبه بالخوف او بالجشع والطمع، بس انت لازم تفهم يا علقم ان العدو ما عندوش منع ابدا ان البشر يخططوا بهدوء للمستقبل. كل اللي يهمه انهم ما يحطوش قلبهم في المستقبل، يفكروا لكن يرموا الباقي عليه ويطمنوا. واطمن خايف ليه؟ ده ناقش اسمك على كفيه. عكسنا احنا بقى، احنا عاوزينهم يحطوا كل قلبهم وانشغالهم وطموحهم في المستقبل، عاوزينهم مهمومين بيه ومطحونين. عارف السراب؟ ها، عارفه؟ هو احنا عايزينهم بقى يجروا ورا السراب وينسوا تماما اللحظة بتاعت النهاردة. احلى حاجة في المستقبل تعرف ايه؟ الاحباط. اصل الزبون من دول يفضل عايش في المستقبل ومعشم نفسه بيه، وبعدين يتصدم انه مش زي احلامه، ويتصدم اكتر انه ضحى بالحاضر عشان المستقبل. متخيل الخيبة اللي هيبقى فيها بعد كده؟ ركز على المستقبل وغرقه فيه، واستمتع بمرات الاحباط واليأس اللي هيعيش فيه. بالتوفيق، عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي

يا رب علمني أتقوى بحضورك وثبت قلبي في وعودك، ولما أخاف من المجهول فكرني إن المستقبل في إيدك، ولما أضعف اسندني بنعمتك، ولما أنتظر اديني صبر وإيمان.

نكمل ما في إيماننا المسيحي إن هناك دائما حل. إحنا مش في إيماننا المسيحي بنوصل إلى حارة مسدودة، دائما في حل. وأجمل ما في إيماننا المسيحي إن اللي جه ده وأحبنا وبذل نفسه من أجلنا بيحب الخطاة. ويا بختك لو كنت خاطي، لو حاسس نفسك كويس يبقى أنت مش تبعه. يا بختك لو كنت خاطي، بس هو بيحبك عشان يغيرك وعشان ينقلك من اللي انت فيه للجديد. هو بتاع الجديد، وهو طبيب وبيحب يشفي. والترنيمة الجاية يحب يسمع صرخة من كل واحد طلعت من شفايفه أو كانت جوه قلبه، ويقول له اشفيني.

0: عطوف أوي يا رب، حنان طويل الروح كثير الرحمة.
1: بنحبك يا يسوع، بنحبك يا رب، شكرا لرحمتك يا رب ومحبتك، انت إله عظيم يا رب.
0: يا رب مفيش أجمل منك يا رب.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا الخير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار، تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

يا رب رتب أشواقي من جديد، وخلي أول حاجة أعملها كل يوم إني أجيلك. املأ قلبي بحضورك وثبت عيني عليك عشان أعيش يومي بإيمان ورجاء. باسم يسوع، أمين.

0: انا مبسوطه جدا ان اول حلقه اصلا بنعملها في البرنامج بتاعنا. لولو هي اللي معايا. وليه مبسوطه ان لولو؟ عشان بصراحه ده بجد من قلبي. لولو من اكتر الناس اللي كانت بتصدق فيا من غير ما تشوف حاجه، ودي حاجه كبيره قوي ان تلاقي حد بيصدق فيك وبيسقف لك وانت لسه اصلا مش مصدق في نفسك. فانت دايما بتوصلي لي كده، فانا سعيده قوي ان اول حلقه في السيزن بتاعنا معاكي انت، ودي حاجه كبيره بالنسبه لي وبيفرق معايا قوي. يا ريت يكون عندكم في حياتكم ستات تكون بتصدق فيكم وبتدعمكم وبتشجعكم، عشان ده في وقت كتير قوي بيخلينا احنا نصدق في نفسنا فعلا واحنا اصلا مش شايفين ده في نفسنا. طبعا لو بدات بالمواقف مش هنخلص. بس ليه النهارده نفسي قوي اكون بتكلم معاكي؟ عشان عارفه ان في تشالنج جديد بيواجهك الوقت ده، واي بليف ان في ستات كتير دلوقتي بتسمعنا عندهم نفس الاحساس ده. يمكن بقى لحد اللي ابنه بيتجوز ويسيبه، لحد اللي ابنه بيهاجر، يعني مشاعر الام لما فجاه تدرك ان بنتها كبرت ورايحه كمان تدرس بره. واعتقد هيبقى في مشاعر متضاربه، اللي هو
1: مشاعر مرعبه.
0: ايه بقى؟ احكي لي اكتر عن المشاعر دي.
1: حاسه ان انا يعني تايهه، مش عارفه احط ايدي على الاحساس الحقيقي اللي جوايا.
0: ايوه،
1: هو انا مبسوطه وبراود ان هي خلاص خلصت مدرسه وداخله جامعه، ومش رايحه اي جامعه ومش رايحه اي بلد، لا يعني رايحه حاجه يعني فيها مستقبل. فهل انا شو ده يعني المفروض ابقى براود وفخوره وفرحانه، ولا انا من جوايا عندي رعب احساسي ان بنتي هتبقى في بلد وانا في بلد، فاللي هو انا مش هبقى شايفاها في اوضتها زي ما انا متعوده.
0: ايوه،
1: هخش الاقيها الاوضه مش ما فيهاش حد. عمالة افكر طب هي هتاكل ازاي وهتشرب ازاي وهتغسل هدومها ازاي، وكل الحاجات اللي انا بعملها لها دي. احساسي انه في قلق، متوتره. أيوه، هتوحشني، مش هبقى شايفاها طول الوقت، هتيجي كل فتره طويله. لا يعني عندي تضارب مشاعر غريب.
0: متأكدة ان هي مشاعر عكس بعض، يعني اعتقد
1: جدا
0: ولو مشيتي باحساس واحد هتبقي، يعني اقصد لو مشيتي بقلبك اللي هو خوفك وقلقك ممكن ما تسفرهاش. انا اصلا عجبني فيكي انك ساعتها قلتي لي انك يعني فكرتي بعقلك ان ده مستقبل وان الفرصه اتفتحت لغايه عندها من ربنا، فده اللي خلاكي تتحمسي اكتر.
1: فعلا ده اللي حصل، يعني حاجه ما حاولناش نسعى لها، هي نفسها فيها، يعني حاجه هي نفسها فيها وكانت بتذاكر عشان تعمل ده وتحقق ده. شوية كان عندي تخوف من الفكرة إنها تسافر وتبقى في بلد تانية، بس حسينا إنه لا، يعني ربنا بيسهل كل حاجة فوق توقعاتنا. يعني حاجات بتحصل مش سهلة إنها تحصل، فكأنه إتس يعني رسالة جاية لنا واضحة. لا سيبوها
0: مرسومة كده،
1: سيبوها ابعتوها، أنا هحافظ عليها، هاخد بالي منها.
0: أيوة،
1: ما تقلقوش.
0: عايز اسالك سؤال على الجنب، بما انك قلتي حاجه متسهله، بتحسي فعلا بتصدقي الحاجات اللي زي ما بيقولك ماشيه في زي السكينه في الجاتو دي بتبقى من ربنا؟
1: قوي.
0: ايه الاحساس بتاع الحاجه دي من ربنا؟ يعني انا عارفه ده بره شويه، بس وانتي بتقولي عشان انتي اختبرتي كده، ايه الاحساس بتاع الحاجه دي من ربنا قوي؟ لان انا عارفه ان انتوا كان عندكم خطط كتير وساعتوا في كذا خطه وفي الاخر ده اللي ظبط.
1: اللي حسسني انه فعلا كان ربنا بيقول لنا لا، هو دي الخطه اللي انا حاططها لها، انه احنا كنا قافلين الموضوع وخلاص، ورحنا قدمنا في جامعة تانية في مصر ودفعنا وخلاص، وبعدين لقينا انه كأن في، يعني مش عارفة اقولها لك ازاي، مكالمة جاية لنا من حد في البلد اللي هي رايحاها في ألمانيا، بيقول لنا انا هنا وعايز اعمل لكم اي حاجة انتوا عايزينها. والراجل ده مش بيكلمنا، واحنا وقتها كان قبلها بقريب بنقول انه يعني الكيس الوحيدة اللي هتخلينا نتحمس برضو للفكرة انه يبقى في حد هناك ضامن ليها، لانه اصلا فكرة ان انت تبعتي حد في بلد لازم تبقي عاملة حاجة اسمها بلوك اكاونت وتحطي ارقام رهيبة فلقينا حد بيكلمنا بيقول لنا كده، فاللي هو يعني استغربنا كأنه عارفة لما تحسي انه في كول كده جاية. أيوة، ربنا بيقول بصوا الراجل ده أنا بعته لكم هيعمل الحاجة اللي محدش عملها.
0: واو.
1: وفعلا لحد النهاردة يعني بقعد أفكر في السيناريو اللي حصل كله. لا هو ربنا فعلا لما بيبقى باعت الحاجة بتحصل، وبتبقي حاسة إنه مش بس الموقف ده، لا الموقف ده وكل المواقف اللي جاية وراه كلها مترتبة بطريقة معجزية.
0: وأعتقد أنا يعني مع اللي اختبرته وده اللي أعتقد إن كمان كوكي هتختبره بعدين، إن أحلى حاجة إنك تلاقي نفسك مش إن أنا الجامعة دي ولا البتاع ده ولا البلد دي، إنك تحسي ده الطريق اللي ربنا رسمه لي، لأن هو هي باكج، فاهمة؟ يعني مش بس دراسة وجامعة ووقت بيتقضى، تحسي كأنها فترة في الحياة بتبقى لايف تشينجينج. فده أحلى إحساس إنها تختبر ده اللي ربنا رسمه لي.
1: بص يا ليزا، أنا حاسة إن هي مختبرة ده دلوقتي، وإحنا كلنا في البيت مختبرين ده، لأنه وقت ما نتيجتها طلعت وقعدنا نتكلم إحنا هنعمل إيه ومستقبلها شكله إيه، قلنا لها كده بصراحة، بصي فكرة السفر برة مع التعويم والإنفليشن وكده، إحنا صعب كفاميلي نقدر نغطي نأفورد كل المصاريف الرهيبة اللي هتحصل. فضلت تعيط كتير قوي وتقولي يعني ده حلمي، ده حاجة أنا كنت بذاكر لها، أنا مش متخيلة حاجة غير كده. وفي نفس الوقت أنا عارفة أن أنتوا مش قصدكوا تعملوا ده تضايقوني، أنا متفهمة، بس هي كانت بتعبر عن مشاعرها أنه هي كان حاجة نفسها فيها. فأنا قلت لها كلمة واحدة، قلت لها بص يا كوكي، لو ربنا عايزك تسافري هيفتح لنا أبواب ما نتخيلهاش. تأكدي أنه لو أنا بقولك النهاردة الكلام ده أن إحنا مش هنقدر نوديكي، لو ربنا عايزك تروحي انت هتروحي بمزاجنا او غصب عننا انت هتروحي. وفعلا هو ده اللي حصل، وده اللي هي اختبرته. وجت بعد ما حصل بقى السيناريوهات الكتيره دي، جت تقولي لا يعني الكلمه اللي انت قلتيها دي كان ربنا ايه يعني عايز يقول لنا، هو فعلا فعلا انتوا
0: اصلا عدم اشعره،
1: انتوا صدقتوا انه انا لو عايز ده هعمله، انا بعمل لكم ده عشان احنا صدقنا ان ده اللي هيحصل.
0: كنت لسه هقول لك، بتخيل نفسي لو يعني انا بنتك والرساله جات لي في وقت انا منزعجه بيه وحاسه ان حلمي بيروح، وقلتي لي ربنا لو ده يعني كأم بتوصلي لي مسج يعني عن ربنا، فهماني بطريقه دي اكيد يعني الرسالة اللي بنقولها لاولادنا كمان في الاوقات اللي هي متلخبطه ومزعجه بتفرق جدا.
1: مهمة قوي يعني مهمة قوي ان احنا في وسط اليوم مع اولادنا تبقي بتوصلي رسائل من المواقف اللي حصلها حواليكي. أيوة. الحاجات دي بيفضلوا فاكرينها وبتفضل معلمة فيهم، والحاجات دي اللي بتشكلهم بعد كده. يعني هي ممكن تكون ما يعني لو انا ما كنتش قلت لها الكلمة دي وقتها، هي كانت هتحس انه اللي حصل ده عادي، وانه ده يعني عادي، ما انا مسافرة زي ما كل الناس مسافرة.
0: أيوة
1: لا بس الكلام اللي بيبقى طالع فعلا من القلب وتصديق انه فعلا لو ربنا رايد حاجه ومشيئته عايز يحققها في حاجه هو اللي هيعملها، يعني هو ده الحاجه اللي هتفضل هي فاكراها طول الوقت.
0: صح.
1: وده الحاجه اللي مديها ثقه دلوقتي، انه انا بقعد ساعات معاها اقولها انت قلقانه، انت خايفه، متوتره، بتقولي لا انا اكسايتد بس قلقانه شويه، بس حاسه ان انا مش هقلق قوي لانه اللي حصل ده كله مترتب.
0: أيوة.
1: فالمفروض ما قلقش، يعني هي لقيتها هي اللي بتقولي كده المفروض ما قلقش. فحسيت انه عارفه لما بتبني مبنى،
0: كنت لسه هقول لك،
1: فهي يعني بتحطي فكره على فكره، فخلاص هي بقت في دماغها انه انا هقلق ليه.

0: انا عايزه اقول كانت لسه لولو بتشاركني في حاجه وهم مسافرين متعطله، فبتقول لي بس ليزا يعني ربنا رتب كل اللي فات، انا واثقه ان دي هتبقى مترتبه، مع ان لغايه اللحظه الحاليه هي ما ترتبتش وقربت تسافر.
1: هي لسه ما ترتبتش. والصبح كنت بتكلم مع نانو صاحبتنا، فبقول لها بصي انا عارفه انه في سربرايز جايه، يعني الحاجه دي ناقصه، بس هي جايه لي سربرايز زي المفاجآت الكتير اللي ربنا عملها معانا. فأنا بكلم ربنا الأيام دي بقوله ها إمتى؟ فاضل أسبوع على فكرة، يلا بقى
0: بفكرك.
1: يلا بقى أنا مستنيها السربرايز، يلا بقى يعني.
0: أيوة أنا بحب فيكي دايما أني بحسك أم شجاعة قوي وجدعة وجريئة، وده دايما اللي بيظهر. احكي لي على الحاجات اللي جواك، يعني هل في أوقات فعلا بتبقي من جواك خايفة قوي بس عايزة تعملي أو تباني شجاعة عشان أولادك، يعني عشان مش عايزة توصل لهم خوفك؟ أنا ما أعتقدش أن أنتي عمرك وصلتي أو قلقك بيبان حتى قدامهم.
1: بصي يا ليزا، يعني أكيد بيبقى جوايا أوقات توتر وخوف، بس دايما بفتكر اللي ربنا عمله معايا وبيعمله معايا كل يوم عشان أشجع بيه نفسي، فما أديش لنفسي فرصة أن أنا أقعد كتير في حتة التوتر والقلق دي. يعني على طول بنبه نفسي انه لا، يعني ما تحطيش نفسك في الدايره دي دلوقتي، وحاولي تعديها علشان انت اوريدي اختبرتي حاجات كتيره، يعني ربنا عداكي بحاجات صعبه، فما تجيش تتوتري دلوقتي.
0: ايوه
1: يعني انا ممكن وانا بكلمك دلوقتي ابقى شايله هم حاجه معينه المفروض تحصل، بس بروح على طول مفكره نفسي طب اشيل هم ليه؟ ما هو في حاجات تانية كتيرة كنت شايلة همها وعدت.
0: خلي بالك انت قلتي كلمة، يعني ده انت بتقوليها كاجوال قوي، بس هي مش كاجوال خالص يا لولو. انا بفكر نفسي على طول، يعني انت اكنك بتلحقي روحك.
1: بلحق روحي فعلا، لأن مش ببقى عايزة افضل حاطة نفسي في دايرة التوتر دي كتير، وبحاول انقل ده للولاد.
0: هو بيوصل لنا احنا شخصيا مش بس الولاد.
1: شكرا.
0: يعني لا بس هو فعلا زي ما انت بتقولي تقريبا اللي انت بتعمليه ده، واكيد ده جه بالتعود، بيوصل قوي. عشان كده انا ممكن في وقت احس ان انا متوتره وخايفه ابقى بجيلك وعارفه ان انت هتشجعيني وتديني فاهمه شويه قوه كده اقدر اكمل بيهم. فاللي انت بتعمليه ده خطير. طب عايز اسالك سؤال بقى، اكيد في نصايح يعني ماسكه كوكي فيها، انا عارفه انك مش ام الغلسه بقى بتاعت النصايح وكده، بس دي فيس جديده، يعني اكيد في حاجات بتقولها لها وبتنصحيها بيها من دلوقتي. ايه؟
1: بصي انا يعني اكتر حاجه بقولها لها ان هي هناك تحاول، يعني الصحاب، هي داخله على مجتمع جديد، ناس جديده جايين من خلفيات مختلفه ومن بلاد مختلفه ومبادئهم مختلفة. فأول حاجة دايما بقعد أكلمها فيها إنه make sure إنه أنتي صحابك يبقوا شبهك، لأنه أكتر حاجة بتوقع الإنسان الصحاب اللي حواليه.
0: صح أوي.
1: دي أول حاجة. يعني حاولت أشوف مين من الدوائر اللي نعرفها ناس رايحة هناك في نفس الحتة أو جنبها أو كده. بدأت أنا من دلوقتي أنا وهي نفتح ندور هي هتحضر في كنيسة إيه، طب هي هتشوف مين، طب إيه الاجتماع اللي ممكن تحس إن هي يعني ممكن تروح له. فحسيت إنه دي أول حاجة، يعني إنه ما تروحيش تلوسي كده في وسط ناس غريبة وتتأثري، خليك أنت اللي مؤثرة.
0: واو.
1: فدي أكتر حاجة بحاول أنصحها بيها، لأن هي داخلة في مجتمع، يعني داخلة في مدينة جديدة. هي الجامعة اللي هي رايحها دي مدينة كبيرة جايلها ناس من كل العالم، فلا مش سهل.

0: مش سهل طبعا، بس عاجبني لما بتقولي انت اللي تكوني مؤثرة، مع ان فعلا زي ما انت بتقولي ده هي اللي رايحة عليهم جديدة، بس وعاجبني ان انت بتحاولي تساعديها، تعالي نبص هنا، تعالي ندور هنا،
1: بالظبط.
0: مش سايباها. هسألك بقى سؤال تاني، يعني انا عارفة ان كوكي هتروح وشوية هتنبسط وشوية هتبقي اللي هو مش بتقبض يعني مشاعر داون وبتقوم وكده، بس انت حاسة ايه اللي ممكن تكوني بتعمليه الوقت الجاي يكون بيشجعك شويه او بيساعدك شويه؟ لان انا عارفه انه لما ترجعي من المانيا بعد ما توصليها هيبقى في فقره تاني خالص، فحاسه يعني ايه اللي ممكن لو ام دلوقتي بتسمعنا تحسي تشجعيها تعمله؟ لان انا عارفه الامهات بالذات بتشيل قوي في نفسها وبتحس على طول انا ورايا ولازم اعمل ولازم، ما بتاخدش وقت كده اللي هو اقعد مع مشاعري اقعد.
1: بصي يا ليزا، مش هعرف ارد على السؤال ده غير لما ارجع
0: غير لما ارجع اعيط.
1: ممكن نعمل فيز 2 من الحلقه
0: ايوه
1: بعد ما اوصلها وارجع واقول لك احساسي ساعتها ايه، مش هقدر اقول دلوقتي. بس بنشكر التكنولوجيا اللي هتخلينا
0: طبعا
1: نفتح فيديو كول ونكلم بعض ونشوف بعض. بحاول اسال صحابي اللي عيالهم هناك.
0: ايوه كنت لسه بتسالي هبه صاحبتنا لما عيالها هناك وعلى
1: يعني بعد اسال الناس اللي عيالهم مسافرين بشوف يعني هم واصلين لفين دلوقتي، فهي اعتقد هتبقى مرحله والواحد هيتعود و
0: ايوه
1: بس
0: احساس احساس يعني زي ما انت قلتي كومبو مشاعر
1: كومبو غريب يعني هو لخبطه يعني
0: أيوة.
1: هو انا مش عارفه يعني فرحانة انها كده وكبرت فجأة وايه ده بنتي داخلة جامعة وهتدرس حاجة جديدة
0: أيوة.
1: واو بتاع، بس يعني ايه ده دي مش هتبقى هنا عارفة.
0: انا اصلا كنت لسه بفكر بحس ان احنا دايما يقولك المفروض واحد يحس حاجة، ساعات بحس في مشاعر كتير بتتحس في لحظة واحدة وعادي، يعني طبيعي ممكن ساعات اكون انا واثقة يا رب ان انت ماسك اللي جاي ومؤمنة جدا، بس انا متضايقة شوية او انا مبسوطة جدا، بس ده مش بيلغي خوفي. يعني بحس عادي في مشاعر ممكن تبقى عكس بعض وبتتحس في نفس الوقت وتبقى valid 100% يعني
1: صح.
0: بحس كده جدا. طب ايه بقى النصيحة اللي ممكن تقوليها أم زينا بتسمعنا وحاسة لأ أنا عيالي يبقوا جنبي وما اطمنش وبرة وبرة قلق قوي وبتاع، بما أن أنتي أوريدي في الحتة دي وأنا عارفة أن هي جت من ربنا، بس برضو أنتي لو كان في حاجة بإيدك تعمليها أنا عارفة أنك كنت هتعمليها.
1: بصي أنا ليا أصحاب كتير شوية لموني يعني أن أنا قلت أوكي على حتة السفر، وأنه خلي بالك العيال لما بتسافر ما بترجعش. حاولت برضو أفكر نفسي تاني أنه إحنا ما سعناش للموضوع ده، وأنه أكيد ربنا لو حطت خطة ليها هي أحسن حاجة ومش لازم أنا أبقى بفرض تفكيري وإحساسي على حياتها. يعني أحسن حاجة في الدنيا أن الواحد يسيب الأمور في إيد ربنا، لأن هو أكيد هو خطته أحسن بكتير من تدابيرنا إحنا. فأنا نصيحتي للأمهات اللي هم عايزين عيالهم لازقة فيهم وجنبهم، خلوا الدنيا يعني عايزة أقول إيه، عارفة اللي هو سيبوها
0: أيوة.
1: يعني لا تمسكوا في الحاجة وتتشبثوا فيها ولا تقعدوا تعافروا. يعني في ناس بتفضل تعافر في حتة إن عيالها هتروح لكن ما بيروحوش، فبيفضلوا يعافروا تاني فما بيروحوش. لا يا جماعة، يعني سيبوا الدنيا، سيبوها تمشي زي ما ربنا عايزها، لأن هي دي أحسن حاجة هتبقى مريحة كل الأطراف.
0: أيوه.
1: مريحانا، مريحة الأهل، مريحة الابن، مريحة كل حاجة.
0: أيوه.
1: فأنا مع مدرسة لا سيبوا الدنيا تمشي زي ما ربنا عايزها تمشي، ما تعفروش في حاجة وما تشدوش العيال اللي هو لا لازم يبقوا هنا، وطالما هو خلاص يعني هو عمل السيناريو ده هيعرف يتعامل معايا أنا كليليان أو كلولو.
0: واو.
1: مع مشاعري هيعرف يطبطب عليا لو أنا متضايقة.
0: صح.
1: هيعرف ياخد باله منها هناك لو هي يعني حست إنها لوحدها، مع أني حاسة إن هي جامدة برضو مش هيفرق معها قوي، يعني هو هيعرف يتعامل خلاص.
0: أيوة.
1: هو أحسن حاجة إن الدنيا تتساب كده في إيده هو.
0: لما روحت جامعة، بس يعني ما طلعتش برا مصر طبعا، بس فاكرة كنت وقت أكلم مامتي وقعد أبقى خايفة قوي من حاجة وبتاع، تقولي ليزا ربنا يعني أقرب لي، يعني موقف تافه بس كنت بقى خايفة من الكلاب في الشارع وما أقعد أكلمها، لا ماما خليكي معايا في التليفون، دايما بحس إنها قريبة مع إن هي في بلد تاني، وكان دايما تقولي ربنا قريب ليكي. وفعلا شوفي بقى، يعني سيبك من موقف الكلاب، بعدين أدركت الأم لما بتكون ماسكة في ربنا وبتوصل لك حتى لو كلام كاجوال قوي في موضوع بسيط، انت بعدين ده بيبقى زي ما انت قلتي بتزرعي الحاجه، بتبني المبنى، فده بيبقى الروتس اللي بتخلينا احنا نكمل بعدين في حاجات. فدونت اندرستيميت خالص اللي انت عملتيه ده، عشان انا اي بليف ده البدايه. هنعمل سيزون 2 بقى.
1: ايوه بعد ما ارجع نشوف الاخبار.
0: مبسوطه قوي يا لولو، وعارفه ان كتير قوي بيسمعونا، لو انتوا بتسمعونا وفي نفس الحته دي اكتبوا لنا رساله تحت، نحب احنا كمان نسمع.
2: يا رب يسوع، أشكرك لأنك اديتني رجاء ما يخيبش، خلتني أعيش كل يوم بثقة فيك وطاعة ليك، وأنا متأكدة إنك معايا ومش هتسيبني أبدا. أمين.
3: سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. تعال

احنا بنقول العدد الثاني، العدد الثاني مرة كمان، عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. بلادنا مليانة ناس عطشانة بجد، عطشانة بجد وعايزة ربنا بجد، بس إبليس حطت عينيها في حتة غلط. فاحنا عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. أنا عايزك تغمض عينك لحظات كده وتفتكر حد أو اتنين، جارك أو حد أنت بتشتغل معاه بالاسم كده، قول له رب النهاردة أنا جاي وبسأل إن روحك ينسكب على فلان، وحط اسمه. أنا عايز روحك يجي وينسكب على فلان، أنا عايز الحق يستعلن لي، لأن الناس العطشانة في أرضنا كتير، وأنت عايز تجاوب كل العطشة، لأنك قريب لكل الذين يدعونك، الذين يدعونك بالحق. تعمل رضا خائفيك، تسمع تضرعهم فتخلصهم، لتعلن يا رب إن هذا الموسم موسم خلاص، موسم حصاد عظيم يا رب يأتي علينا في اسم يسوع. حط الأسامي دي قدامه كده وارفع إيدك وكأنك جايبه له الأسامي دي، وقول له يا رب أنا عايز فلان وفلان تيجي بروحك عليه، تسكب من روحك عليه في اسم يسوع المسيح، في اسم يسوع المسيح. أن لا يهلك إنما للخلاص، لا يهلك إنما للخلاص في اسم الرب يسوع المسيح.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، طيب الله أوقاتكم حفظكم ورعاكم مع بسمة الصباح وهمسة المساء. كلمة كنيسة، كلمة كنيسة تطلق على جماعة المؤمنين في مكان محدد مثل أفسس، تسالونيكي، كورنثوس، كما أن كلمة كنيسة تطلق على مجموعة من الكنائس في منطقة جغرافية معينة، كما يقول الرسول بولس مثلا إلى كنائس غلاطية. وكلمة كنيسة تطلق على كنيسة الله في كل العالم. الكنيسة هي جماعة المؤمنين، هي جسد المسيح، وسواء كانت الكنيسة محلية أو في منطقة معينة أو في كل العالم أو حتى الكنيسة التي في بيتك، فإنها جسد المسيح بالتمام والكمال، إنها جسده، ليس أكبر وليس أصغر، فكل كنيسة هي جسده، المسيح هو رأسها والكنيسة جسده، وكل مؤمن بالمسيح هو عضو في جسد المسيح. يا لهم من امتياز، هو عضو في الكنيسة التي رأسها شخص المسيح. صحيح إن الرب كان يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون كما نقرأ في سفر الأعمال أصحاح 2، هو الذي يضم، لكن المؤمن أيضا، مكتوب عن المؤمنين كانوا ينضمون كل يوم إلى الكنيسة كما يقول لوقا في سفر الأعمال أصحاح 2 الآية 41، يقول فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. نعم، كان الرب يضم إلى الكنيسة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى انضم نحو 3000 نفس. إن انضمامك للكنيسة المحلية إعلان ولاء، إقرار إيمان، شهادة حية، تعهد ضمن العهد الجديد بأنك خاضع للرأس الذي هو شخص المسيح. ما أروع الكنيسة، ما أكمله وما أجملها. قبل أن أسترسل في الحديث، أريد أن أتجه بكم إلى آية الحفظ، وآية الحفظ من سفر الرؤيا أيضا أصحاح 1 الآية 17 والآية 18. نحن نتأمل في هذه الحلقات في الصفحات الأولى من سفر الرؤيا، آية الحفظ رؤيا 1:17-18، يقول الرب ليوحنا ولكل واحد فينا لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. أكرر الآية، ردد الآية معي بكل احترام وتقدير لكلمة الله، لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. فكر من فضلك في قدرة الرب، وفكر في ارتباطك بالكنيسة، وعظم الرب معي. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. تعالوا بنا نراجع آية الحفظ من سفر الرؤيا أصحاح 1 إلى الآيتين 17 و18. ردد من فضلك معي كلمة الله بفرح: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. في سفر الرؤيا الأصحاح الأول نعرف أن يوحنا الرسول كان منفيا في جزيرة بطمس من أجل الإنجيل. كان في بطمس كمكان، لكن يوحنا نفسه يقول: كنت في الروح في يوم الرب. فما أسوأ المكان وما أجمل وأسمى الحالة، كان في جزيرة بطمس كمكان وكان في الروح في يوم الرب كحالة. إنني أشجعك أن ترتفع فوق ظروفك ومتاعبك، وأن تتمسك بالرب، وأن تكون في الروح باستمرار، وبالذات في يوم الرب. وشجعه الرب، شجع الرب يوحنا في رؤية للرب الممجد وقال له: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، الكائن والذي كان والذي يأتي. يسوع هو الأزلي، هو الأبدي، هو القادر على كل شيء. العبارة القادر على كل شيء تكررت في سفر الرؤيا 9 مرات، وتصدق وردت مرة واحدة فقط في كل بقية العهد الجديد. هو القادر على كل شيء. الرب قصد أن يشجع يوحنا وأن يشجع كل واحد في كنيسة المسيح. ثم أكد الرب يسوع ليوحنا أنه في وسط 7 المناير الذهبية، في وسط 7 الكنائس، هو المحور، هو محور إيمانها، هو مركزها، هو نقطة ارتكازها، هو سر حركتها وثباتها واتزانها. إنها 7 مناير من ذهب تضيء وترشد في الظلمة. قال المسيح: أنتم نور العالم. تذكر أنهم لا يوقدون سراجا ويدعونه تحت المكيال بل على المنارة. هذه المناير يصفها يوحنا في هذا الأصحاح الأول أنها من ذهب، نقية، مقدسة. إنها 7 رقم كامل. ثم أمر مشجع آخر شجع به الرب يوحنا وهو منفي في جزيرة بطمس من أجل الإنجيل. يقول له أنه هو الماشي في وسط 7 المناير الذهبية. إنه في وسطها، نعم، فلن تتزعزع، لكنه ليس ساكنا. إنه في وسطها وهو ماشي في وسط 7 المناير الذهبية. إنه لا يصدر توصياته وأوامره فقط، كلا، إنه يتحرك ديناميك بين الكنائس. هو الذي يصل إليها، الماشي في وسط 7 المناير الذهبية، يتحرك نحوها. إنه راعيها فيرعاها، يلاحظها، يشجعها، يكون معه. إنه في وسط 7 المناير الذهبية، إنه يتحرك، إنه الماشي في وسط 7 المناير الذهبية. لا توجد كنيسة أقرب أو أبعد، لأنه هو في المنتصف. لا توجد كنيسة منسية، إنه في وسطها، الماشي في وسط 7 المناير الذهبية. ألا يشجع هذا كل مؤمن فينا؟ الرب قريب، الرب معك، إنه يرعاك، إنه يلاحظك، الرب يشجعك. الله في وسطها فلن تتزعزع. يعينها الله عند إقبال الصبح. ارفع قلبك للرب شاكرا من أجل وجود الرب في الكنيسة. هو المحور وهو الماشي بين 7 المناير الذهبية. فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

يا بابا السماوي، أشكرك لأنك ما بتسيبناش وحدنا في الضيق، لكن بتقرب مننا وتعزينا بحنانك. علمنا نلجأ ليك في كل ألم ونثق إنك معانا حتى لو مش فاهمين الطريق.

0: أهلاً وسهلاً بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أراد الرب أن يشجع يوحنا الرسول وهو منفي في جزيرة بطمس من أجل الكرازة بالإنجيل، فرأى في هذه الرؤية يسوع في وسط السبع المناير في وسط الكنائس وهو ماشي، هو في وسطها وهو الماشي في وسط السبع المناير الذهبية، ومعه في يده اليمنى سبعة كواكب كما نقرأ في الآية 16 رؤية 1:16. معه في يده اليمنى سبعة كواكب، ما هي هذه الكواكب؟ إذا كانت المناير هي الكنائس فما هي هذه السبعة كواكب؟ يشرح الرب بنفسه في سفر الرؤيا ويقول: سر السبعة الكواكب التي رأيت على يميني هي ملائكة السبع الكنائس. السبع الكنائس، المناير السبع الذهبية هي الكنائس، والكواكب السبعة هي ملائكة السبع الكنائس. وهنا يطلق الرب على الرعاة، يطلق عليهم كلمة ملائكة. يا له من امتياز، لكن أيضا يا لها من مسؤولية عظيمة، إنها لا تتاح لكل واحد. يقول الكتاب: وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة. الرب حدد لكل كنيسة راعيها، ولكل راع حدد له رعيته وخدمته. والرب يوصينا كرعاة: ارعوا رعية الله التي أقامكم الروح القدس عليها، تماما على مثال المسيح الراعي الصالح. كراع يرعى قطيعه، بذراعه يجمع الحملان. يا رب ساعدنا من فضلك لكي نكون كرعاة ملائكة، خداما للعتيدين أن يرثوا الخلاص. يوحنا أراه الرب مناير وكواكب. كلمة مناير كلمة لها خلفية عبرانية، وكلمة كواكب لها خلفية يونانية، والمسيح أتى لكي يجمع العبراني واليوناني، أتى لكي يجمع اليهودي مع اليوناني، أتى لكي يصالح الكل، أتى لكي يجمع الكل في نفسه. وفي المسيح يسوع ليس يهودي ولا يوناني، ليس ذكر ولا أنثى. وهذه الكواكب على يمينه كما نقرأ في رؤيا 1:20، الكواكب على يمينه، والرب ممسك السبعة الكواكب في يمينه كما نقرأ في رؤيا أصحاح 2 الآية 1. هي على يمينه وهي في يمينه. يا لها من مكانة عظيمة أن تكون على يمينه في مكان الشرف والإعزاز، ويا له من امتياز عظيم أن يكون هو الممسك السبعة الكواكب في يمينه، تتمتع برعايته ومعيته وجوده وإحسانه. ارفع قلبك للرب واشكر الرب لأنه الماشي في وسط السبع المناير الذهبية، هو الموجود في وسطها، هو الممسك برعاتها. أشكر الرب لأجل الكنيسة، أشكر الرب لأجل رعاتها، وأشكر الرب لأجل راعي الرعاة. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا. أهلاً وسهلاً بكم أحبائي وأعزائي مع بسمة الصباح وهمسة المساء. والآن إلى تحدي التطبيق، وتحدي التطبيق: أنت عضو في جسد المسيح. أنت إن كنت قبلت المسيح مخلصاً وفادياً لك، أنت عضو في كنيسة المسيح، وكنيسة المسيح مناير لها كواكب، مناير تضيء، وكواكب يرعون هذه الكنائس. إنه امتياز ومسؤولية. هل أنت تراعي هذا الامتياز وهذه المسؤولية؟ أنت عضو في جسد المسيح، هذا امتياز ويقول الرسول بولس: أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. والآن إلى ختام الكلام، يا كنيسة قومي وانهضي، ده إلهك حي وأبدي، ومعاه أفراحك تبتدي، هو يسوع ملك الملوك. يا كنيسة قومي سبحي، عنك همومك اطرحي، للمجروحين دمع امسحي، عند يسوع ملك الملوك. يا كنيسة قومي ودوري، على الخراف ونوري، المجد جاي اتحضري، لمجيء يسوع ملك الملوك. مجد عليك يرى، مجد عليك يرى، وإن غطى الأرض ظلام، مجد عليك يرى، أبواب جحيم مش هتقوى عليك، ده الرب حي ساكن في وسطيكي، وصور من نار مجده من حواليكي، ومستنيري هو هيفرح بيكي. ودي كانت بسمة الصباح لك وهمسة المساء في أذنيك.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب أشكرك يا رب على عملك يا رب علشان عملك على الصليب. أنت مستحق يا رب كل تسبيح، مستحق كل إكرام. بنمجدك في وسطينا وبنرفعك بنعليك، أنت ملك الملوك يا رب. أشكرك يا رب لأنه كل مرة بنقع، كل مرة يا رب عينينا مش بتبقى عارفة تركز عليك، بنشوفك يا رب وانت ماشي معانا في وادي ظل الموت. بنشوفك يا رب واحنا قلوبنا وارواحنا قربت تموت يا رب، وبنشوفك وانت بتردنا تاني ليك واحنا بعيد يا رب، واحنا يمكن في اوقات مش مصدقين فيك وايماننا مش بيبقى ثابت. انت يا رب بتبقى موجود ودايما بتردنا، خلينا نرجع ليك من تاني.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج بورتري صورة المسيح مع الأسيس رضا عدلي.
1: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير، فالتأثير يتعامل مع العاطفة، التأثير وقتي، التأثير سطحي ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر عميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك ولي لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح الأكمل والأجمل والأروع. أهلا بكم إلى بورتري صورة المسيح. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لكل واحد فينا لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، إلى صورة المسيح الأكمل والأمجد والأروع والأجمل. أهلا وسهلا بكم. في هذه الفرصة سوف نتحدث معا عن رحلة الحياة مع المسيح. ورحلة الحياة مع المسيح تبدأ من محطة الإيمان بالمسيح وتستمر طول الحياة حتى محطة اللقاء الأخير مع المسيح، رحلة. وفي هذه الرحلة نحن نحتاج إلى GPS، تحتاج إلى دليل، Global Position System. أنا مرة دخلت في مكان في أمريكا مع صديق وفقدنا GPS، وكانت غابة مش عايز أقول لكم الحيرة والحسرة والموقف الرهيب اللي كنا خايفين فيه، لأنه كان بالليل وطلعت علينا حاجات مش عايز أقول لكم لألا بعضكم يكون بالليل دلوقتي فما تناموش. رحلة مع الرب، كلمة الله والرحلة مع الله. الكتاب المقدس هو كلمة الله، الكتاب المقدس هو كلمة الله الموحى بها في العهدين القديم والجديد. الكتاب المقدس هو GPS، هو كلمة الله الموحى بها لفظا ومعنا. قال الرب يسوع: لن تسقط كلمة واحدة ولا حرف واحد. ويعلمنا الكتاب: ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم. ويقول يسوع: لم تسقط كلمة واحدة من كل الكلام الصالح الذي تكلم به الرب إلينا. موسى يشهد عن الكتاب المقدس أنه هو كلمة الله، يقول في سفر الخروج أصح 32: فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده، لوحان مكتوبان على جانبيهما، من هنا ومن هنا كانا مكتوبين، واللوحان هما صنعة الله والكتاب كتابة الله منقوشة على اللوحين. الله صنع لوحي الشريعة بنفسه، والله كتب بإصبعه على لوحي الشريعة. فالكتاب المقدس هو لوحي الشريعة، موسى يشهد بذلك، والرب يسوع يشهد لكلمة الله ويقول: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. والرسول بولس أيضا يشهد لكلمة الله ويقول: كل الكتاب، طبعا تيموثاوس الثانية أصحاح 3 الآية 16، كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. والرسول بولس يقول في تسالونيك الأولى أصحاح 2 الآية 13: من أجل ذلك نحن أيضا نشكر الله بلا انقطاع. ليه؟ لأنكم إذ تسلمتم منا كلمة خبر من الله قابلتموها لا ككلمة أناس، بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين. يقول الرسول بطرس وهو يشهد لهذه الكلمة، يقول في بطرس الأولى 1 الآية 23: مولودين ثانية لا من زرع يفنى، بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. لاحظ أنه ينسب إلى كلمة الرب صفات لا تنسب إلا إلى شخص الرب نفسه. يقول مولودين ثانية مما لا يفنى، الله وحده هو الذي لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. فما أروع هذه الكلمة. ويقول في رسالة بطرس الثانية أصحاح 1 الآية 21: لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. لذلك عندما تأخذ خلوتك اليومية، عندما تفتح كلمة الله، تذكر أن الله يفتح فمه، فالكتاب المقدس هو كلمة الله الموحى بها في العهدين القديم والجديد. إن كلمة الله ثابتة، لا يمكن أن تسقط أبدا. لذلك يقول يشوع في سفر يشوع أصحاح 23 الآية 14، يقول: وها أنا اليوم ذاهب في طريق الأرض كلها، وتعلمون بكل قلوبكم وكل أنفسكم أنه لم تسقط كلمة واحدة من جميع الكلام الصالح الذي تكلم به الرب عنكم، الكل صار لكم، لم تسقط منه كلمة واحدة. لذلك أدعوك من كل القلب أن تقول مع المرنم: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح، أترككم مع كلمة الله الصالحة، والرب معك.

0: يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: يا ابني، إن ضمنت صاحبك، إن صفقت كفك لغريب، إن علقت في كلام فمك، إن أخذت بكلام فيك، إذن فافعل هذا يا ابني، ونجي نفسك إذا صرت في يد صاحبك. اذهب ترام وألح على صاحبك، لا تعطي عينيك نوما ولا أجفانك نعاسا. نجي نفسك كالظبي من اليد، كالعصفور من يد الصياد. اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما، التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط، وتعد في الصيف طعامها، وتجمع في الحصاد أكلها. إلى متى تنام أيها الكسلان؟ متى تنهض من نومك؟ قليل نوم بعد قليل نعاس، وطي اليدين قليلا للرقود، فيأتي فقرك كساع وعوزك كغاز. الرجل اللئيم، الرجل الأثيم، يسعى بعوجاج الفم، يغمز بعينيه، يقول برجله، يشير بأصابعه، في قلبه أكاذيب، يخترع الشر في كل حين، يزرع خصومات. لأجل ذلك بغتة تفاجئه بليته، في لحظة ينكسر ولا شفاء. هذه الستة يبغضها الرب، وسبعة هي مكرهة نفسه: عيون متعالية، لسان كاذب، أيد سافكة دما بريئا، قلب ينشئ أفكارا رديئة، أرجل سريعة الجريان إلى السوء، شاهد زور يفوه بالأكاذيب، وزارع خصومات بين إخوة. يا ابني، احفظ وصايا أبيك، ولا تترك شريعة أمك، اربطها على قلبك دائما، قلد بها عنقك، إذا ذهبت تهديك، إذا نمت تحرسك، وإذا استيقظت فهي تحدثك، لأن الوصية مصباح، والشريعة نور، وتوبيخات الأدب طريق الحياة، لحفظك من المرأة الشريرة، من ملق لسان الأجنبية. لا تشتهين جمالها بقلبك، ولا تأخذك بهدبها، لأنه بسبب امرأة زانية يفتقر المرء إلى رغيف خبز، وامرأة رجل آخر تقتنص النفس الكريمة. أيأخذ إنسان نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ أو يمشي إنسان على الجمر ولا تكتوي رجلاه؟ هكذا من يدخل على امرأة صاحبه، كل من يمسها لا يكون بريئا. لا يستخفون بالسارق ولو سرق ليشبع نفسه وهو جوعان، إن وجد يرد سبعة أضعاف ويعطي كل قنية بيته. أما الزاني بامرأة فعديم العقل، المهلك نفسه هو يفعله، ضربا وخزيا يجد، وعاره لا يمحى، لأن الغيرة هي حمية الرجل، فلا يشفق في يوم الانتقام، لا ينظر إلى فدية ما، ولا يرضى ولو أكثرت الرشوة.

في يوم من الأيام رحت أقدم في شغلانة وعملت مقابلات كتيرة وكده، بس وأنا داخل الشغلانة وقابلت الناس اللي جوه الشركة حسيت بفرق كبير قوي بينه وبينهم. حسيت إن أنا من طبقة أقل بكتير قوي من اللي موجودين. اللي موجودين مش بس بيتكلموا لغات، لكن ستايل لبسهم، طريقتهم في الكلام، الموبايلات اللي معاهم، كل حاجة أعلى بكتير قوي من ليفل بتاعي. يوميها حسيت بإن أنا أقل، حسيت إن أنا عندي صغر نفسي كده، لأنه في أوقات كتيرة أنا ببقى أعلى من ناس تانية بقابلهم. فالمرة دي كان مرة واجهتني كده بشعور بصغر النفس. صغر النفس ده شعور ساعات كتيرة قوي بيبقى مؤذي وقاتل لناس كتيرة وسطينا. المشكلة إن في ناس عايشة مع الشعور ده دايما، عايشة مع إن هي حاسة إنها أقل، حاسة إنها أصغر، حاسة إنها ما تقدرش، حاسة إنها ولا حاجة. حين كتير بتحس بالصغر النفس ده، تحس إنك ولا حاجة، ده بجد تحس إن اللي جنبك أهم وإنك أنت أقل. أوقات كده تحس إن أنت أضعف الكل، أو عندك شعور بالعجز، عجز لأنك مش قادر تعمل اللي جنبك بيعمله، ومش بس بيعمله، ده بيعمله عادي جدا. أو أحيانا بيبقى بسبب شعور من المرض، المرض والكل اللي حواليك زي الفل مفهومش حاجة، أو شعور إن وجودي مش مرغوب فيهم، مش محبذ نكون موجودين، أو يمكن شعور إنك مش محبوب. كل واحد فينا بتيجي عليه لحظة زي كده. اللحظة دي الحقيقة بتعرفني بالظبط أنا مين، وبتعرفني أنا فين بجد، وبتعرفني أنا متكل على إيه، مسنود على إيه، مسنود على صحتي، مسنود على إمكانياتي، مسنود على مهاراتي، مسنود على مستواي الاجتماعي. بتعرفني أنا مين وفين، بتعرفك أنت مين. لكن الأهم من ده إنك ما تستسلمش الفكرة بتاعت لأن اللي قدامك أحسن منك فأنت أقل. على فكرة أنت أحسن من ناس تانية كتير، لأن في ناس تانية أقل منك، وكلنا موجودين في كل حتة مختلفين عن اللي بنقابلهم في حتة تانية. مرة شفت كده مشهد في فيلم، واحد مليونير ومعاه ملايين الجنيهات، بس قابل واحد تاني مليونير تاني بس كان أغنى منه بكتير، فحس بصغر النفس. وقفت قدام المشهد ده مستغرب جدا. أنا حلمي ماديا مثلا أبقى زي الراجل ده، بس هو إيه اللي حصل له؟ حس ان هو اقل، حس ان هو اصغر. لو قيمتك بتاخدها من حاجات كتيره عندك، ولما في لحظه بتبقى بتقارن باللي قدامك تلاقيها مش عندك، اعرف ان انت متكل على الحاجه دي. خلي ثقتك واتكالك على نفسك زي ما انت كده، وافخر بنفسك زي ما انت كده. اسعى انك انت تتغير، لكن في نفس الوقت اوعى تحس بصغر النفس ان في حد احسن منك.

يا رب خليني قلقة قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني وعلمني أثق، لأنك بتحميني وبتقويني ونعمتك كفاية ليا. أمين.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجنا الله بيتكلم. أهلا بيكم على راديو الحياة الأفضل. بنفرح قوي قوي في كل مرة بنتقابل فيها وبنعلن فيها كلام الله. الله بيتكلم، الله بيتكلم بكل ظروف بكل الطرق، الله بيتكلم بطرق كتير جدا. الله بيتكلم من خلال اتكال عليه والتمسك به. بحب قوي قوي مزمور 32، واحد من مزامير التوبة، مزمور لداود. يبدأ بطوبة: طوبة للذي غفر اسمه وسترت خطياته، طوبة لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. بس في عدد 8 يقول الرب كده لأصحاب السعادة أو طوبة لهذا الرجل، يقول: فأعلمك أعلمك وأرشدك الطريقة التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. وكمل يقول: لا تكون كفرس أو بغل بلا فهم، بلجام وزمام زينته يكم لألا يدنو إليك، كثيرة هي النكبات الشرير، أما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به. وكأنه الرب بيقول: اللي بيتكلوا عليا، اللي بيخافوني، اللي بيعيشوا ليا، أن أعلمك وأرشدك الطريقة التي تسلكها وأنصحك عيني عليك. وفي إشعياء 30:21 يقول: وأذناك تسمعان كلمة خلف قائلة: هذه الطريق أسلك فيها. لما بكون بتكل على الرب صوته بيملى وداني، يقول لي: هي دي السكة، أنا هشاور لك، أنا هقول لك دي الطريق، أنا هختار لك الطريق ومش هسيبك، لكن هنصحك. يعني أنصحك؟ يعني هكلمك وانت ماشي. يقول كده في إشعياء 30:21، يقول: حينما تملون إلى اليمين وحينما تملون إلى اليسار. لما تيجي تميل يمين أو يسار، أنا هاجي أقول لك: حاسب، اوعى، هي دي الطريق، كمل فيها. فالاتكال على الرب، يعني اتكال على الرب، يعني انا ماسك فيه، يعني انا مش متكل على امكانياتي وقدراتي وخبراتي، لكن بحط اتكال على الرب، بقول له: انت اللي شايف الطريق وانا عايز اكمل معاك. مرات كتير بتكل على اللي عندي، ومرات كتير بتحرك بالمنظور وبالمنطق البشري، لكن يجي الرب يقول لي: طب ما تيجي تحط املك وثقتك فيا، وانا اقول لك كده واعلمك وارشدك الطريق التي تسلكها. اقول لك: الطريق ده مش مني، لا، الطريق ده مني، الطريق ده هتكمل فيه، الطريق ده مليان بالخير والبركه، الطريق ده في فرحك، في سلامك، عشان كده وانصحك عيني عليك. هقول لك الطريق، مش بس اقول لك الطريق ويلا كمل وانت وشطرتك، لكن هفضل مكمل معاك السكه، وهفضل بعلن حمايتي عليك وانصحك حينما تحتاج الى مشوره ونصيحة وتسمع لصوتي. ممكن وانت ماشي في السكة تبقى في السكة الصح، بس تلاقي حرب، تلاقي منحنيات خطرة، فتتشكك، اقول لك: لا ما تخافش، كمل، انا معاك، انا مش هسيبك. فالاتكال على الرب، انا بتكئ عليه، بتوكل عليه، بمسك فيه، بقول له: ما تسيبنيش اخطي لوحدي، زي ما قال لموسى كده: بص وجهي يسير امامك. قال له: لا، ما ان لم يسر وجهك امامنا فلا تصعدنا منها هنا. يعني بماذا نمتاز انا وشعبك عن بقيه الشعوب؟ اليس بمسيرك معنا؟ ياما مرات اخترنا طرق وكملنا فيها لوحدنا. يجي الرب يقول لي: طب ما تتكل عليا، وانا اقول لك السكه واقول لك الطريق وانصحك واكمل معاك. يمكن تكوني في مفترق طرق، يمكن تكون محتار اعمل دي ولا دي. ودايما واحنا بناخد خطوات جديده بيبقى عندنا خوف، طبيعي جدا، طبيعي جدا كبشر نخاف. بس لما تبقى ماشي في سكه وانت واخد صوت منه، افضل ما تبقى ماشي في سكه وانت اللي شايف. احنا بنشوف تحت رجلينا، بس ربنا شايف العمر كله وشايف الطريق كله، فيجي يقول لك: انصحك عيني عليك، ما تخافش، هكمل معاك، هكمل معاكي. عشان كده وانا بتكل على الرب يقول: الرحمة تحيط بي. اخلي الرحمة والنعمة يمشوا معاك السكة، ومش هيسبوك لحد ما كمل مقصدي في حياتك، لحد ما كمل معاكي الايام اللي جاية، هفضل مكمل معاك ومعاكي ليوم مجيئي، لحد ما كمل الرحلة معاك، مش هسيبك ومش هسيبك، لكن هفضل مكمل بنعمتي وبرحمتي، بسندة ومعونة، وهفضل عين عليك. لما تحتاج للنصيحة والمشورة هتلاقيني جاهز، وتسمع أذناك كلمة من خلفك تقول لك: هذه هي الطريق أسلك فيها. والرب معاك ومعاك. الحلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: مساء الخربر، حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا ولحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه علقم.
1: عزيزي علقم، شوف يا علقم بيه، الزمن اللي بيشغل الزبون بتاعك متقسم لاربع اجزاء: الماضي والحاضر والمستقبل والابدية. وعلشان احنا نركز مجهوداتنا وما نضيعش وقت، لازم الاول نراقب العدو بيهتم بايه. استنتجت بعد دراسة مطولة وطبعا بفضل الذكاء المعهود ان العدو عاوز الزبون مشغول بزمنين اتنين وبس، يا اما الابدية اللي هي في الحقيقة انشغال البشر بالله نفسه على اعتبار انهم هيكونوا معاه، وطبعا احنا مش هنسمح بكده، او ينشغلوا بالحاضر، والحاضر ده هو الوقت الوحيد اللي بيملك فيه البشر الحرية والواقع في نفس الوقت، وفيه ضميرهم بيفكر قبل كل تصرف ومكتفين بنعمة اليوم بيوم ومشغولين بالصليب، الكارثة اللي ما كانش معمول حسابها، اللي كل واحد فيهم شايله وماشي بيه ورا العدو. انما احنا بقى يهمنا نشغله بايه؟ تمام بالظبط، الماضي والمستقبل. يعني اما مشغول بالماضي وبيتحسر عليه، او قلقان بالمستقبل وشايل همه. اهم حاجة انه ينسى الحاضر والابدية دول تماما. لكن واحنا بنحاول نشغل تفكيره بالماضي، هتقابلنا مشكلة ان الماضي محدود وهو عارفه كويس، فمش هياخد وقت طويل على ما يكتشف انه ما ينفعش يفضل مشغول بيه. انما المستقبل بقى فده ارض خصبة، ناخده بقى تعالى هنا ونتوهه ونسرح بيه زي ما احنا عايزين. في المستقبل تقدر تلعبه بالخوف او بالجشع والطمع، بس انت لازم تفهم يا علقم ان العدو ما عندوش مانع ابدا ان البشر يخططوا بهدوء للمستقبل. كل اللي يهمه انهم ما يحطوش قلبهم في المستقبل، يفكروا لكن يرموا الباقي عليه ويطمنوا. واطمن خايف ليه؟ ده ناقش اسمك على كفيه. عكسنا احنا بقى، احنا عاوزينهم يحطوا كل قلبهم وانشغالهم وطموحهم في المستقبل، عاوزينهم مهمومين بيه ومطحونين. عارف السراب؟ ها عارفه؟ هو احنا عايزينهم بقى يجروا ورا السراب وينسوا تماما اللحظة بتاعت النهاردة. احلى حاجة في المستقبل تعرف ايه؟ الاحباط. اصل الزبون من دول يفضل عايش في المستقبل ومعشم نفسه بيه، وبعدين يتصدم انه مش زي احلامه، ويتصدم اكتر انه ضحى بالحاضر عشان المستقبل. متخيل الخيبة اللي هيبقى فيها بعد كده؟ ركز على المستقبل وغرقه فيه، واستمتع بمرات الاحباط واليأس اللي هيعيش فيه. بالتوفيق، عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

يا رب اغفر لنا، لأننا كتير انشغلنا برأي الناس أكتر من رأيك، ودورنا على قيمتنا في الشكل والمقارنة والقبول، ونسينا أن قيمتنا الحقيقية ثابتة في محبتك ونعمتك.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 15 أكتوبر، أهمية الاجتهاد. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا أهمية إننا نكون مجتهدين في إيماننا، والنهاردة بيوضح لنا خطر إننا نكون كسلانين روحيا.
1: إننا نجتهد، فدي تاني دعوة بيقدمها لينا كاتب رسالة العبرانيين لما بيقول فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لألا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها. عبرانيين 4:11. زي ما وضحت قبل كده، كاتب رسالة بيقدم لينا تحذير مهم جدا بناء على اختبار شعب الله في رحلة رجوعهم في البرية من أرض مصر. فشعب الله فشل أنه يدخل لأرض الموعد ويتمتع بالراحة اللي الرب وعدهم بيها، والحقيقة ده كان بسبب تذمرهم وعدم إيمانهم، والنتيجة إنهم ماتوا في البرية. الكتاب المقدس في سفر العدد 14 والآيات 29 و32 بيقول لنا إن جثثهم سقطت في البرية. هم ما طاعوش صوت ربنا ليهم بسبب عدم إيمانهم وتمردهم، كانوا متدينين، يعني كان عندهم صورة التدين مش الجوهر الحقيقي للدين اللي بعتبره بيتلخص في الحقيقة دي، وهي سماع صوت ربنا. دي كانت خطية شعب الله في العهد القديم، ودي كانت المصيبة الكبيرة للشعب ده. فبعد ما كاتب رسالة العبرانيين اتكلم عن خطية شعب الله زمان، وجه كلامه لينا من اختبار شعب الله علشان يحذرنا احنا كمان، فقال فلنخف، لكنه بعد كده قدم العلاج وقال فلنجتهد. ويتهيالي ده طبيعي جدا، فلو احنا فهمنا بجد خطورة عدم الإيمان واهتمينا فعلا بمخافة الرب، فالطبيعي ان الخطوة اللي بعدها هتكون ان احنا نجتهد علشان نحافظ على طاعتنا لصوت ربنا في حياتنا. فخلونا نفكر للحظة في ايه هو معنى كلمة الاجتهاد. وواحدة من الطرق المعروفة علشان تفهم معنى كلمة اننا ندور على عكسها. فايه هو عكس كلمة الاجتهاد؟ الاجابة بكل سهولة التكاسل. التكاسل هو عكس الاجتهاد، وبرغم ان الكتاب المقدس ما قالش ولا كلمة واحدة كويسة عن التكاسل، لكن التحذير من الكسل هو واحد من الموضوعات المهمة اللي المفروض نشاور عليها في حياتنا المسيحية النهاردة.
0: يا رب، عاوز اشكرك على وعدك بالدخول لراحتك، وبعلن ان جوهر الايمان والعلاقة الحقيقية هو سماع صوتك، فساعدني اني اجتهد لسماع صوتك. امين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس، زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

يا رب خليني ألاقي قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني، علمني أثق إنك بتحميني وبتقودني، ونعمتك كفاية ليا. أمين.

رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب، العالم صعب وساقط. احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم. ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك. تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب، اشكرك لانك امين من الازل والى الابد. رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه. امين.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، طيب الله أوقاتكم حفظكم ورعاكم مع بسمة الصباح وهمسة المساء. كلمة كنيسة، كلمة كنيسة تطلق على جماعة المؤمنين في مكان محدد مثل أفسس، تسالونيكي، كورنثوس، كما أن كلمة كنيسة تطلق على مجموعة من الكنائس في منطقة جغرافية معينة، كما يقول الرسول بولس مثلا إلى كنائس غلاطية. وكلمة كنيسة تطلق على كنيسة الله في كل العالم. الكنيسة هي جماعة المؤمنين، هي جسد المسيح، وسواء كانت الكنيسة محلية أو في منطقة معينة أو في كل العالم أو حتى الكنيسة التي في بيتك، فإنها جسد المسيح بالتمام والكمال، إنها جسده، ليس أكبر وليس أصغر، فكل كنيسة هي جسده، المسيح هو رأسها والكنيسة جسده، وكل مؤمن بالمسيح هو عضو في جسد المسيح. يا لهم من امتياز، هو عضو في الكنيسة التي رأسها شخص المسيح. صحيح إن الرب كان يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون، كما نقرأ في سفر الأعمال أصحاح 2، هو الذي يضم، لكن المؤمن أيضا، مكتوب عن المؤمنين كانوا ينضمون كل يوم إلى الكنيسة، كما يقول لوقا في سفر الأعمال أصحاح 2 الآية 41، يقول: فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. نعم، كان الرب يضم إلى الكنيسة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى انضم نحو 3000 نفس. إن انضمامك للكنيسة المحلية إعلان ولاء، إقرار إيمان، شهادة حية، تعهد ضمن العهد الجديد بأنك خاضع للرأس الذي هو شخص المسيح. ما أروع الكنيسة، ما أكمله وما أجملها. قبل أن أسترسل في الحديث، أريد أن أتجه بكم إلى آية الحفظ، وآية الحفظ من سفر الرؤيا أيضا أصحاح 1 الآية 17 والآية 18. نحن نتأمل في هذه الحلقات في الصفحات الأولى من سفر الرؤيا، آية الحفظ رؤيا 1:17-18، يقول الرب ليوحنا ولكل واحد فينا: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. أكرر الآية، ردد الآية معي بكل احترام وتقدير لكلمة الله: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. فكر من فضلك في قدرة الرب، وفكر في ارتباطك بالكنيسة، وعظم الرب معي. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. تعالوا بنا نراجع آية الحفظ من سفر الرؤيا أصحاح 1 إلى الآيتين 17 و18. ردد من فضلك معي كلمة الله بفرح: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. في سفر الرؤيا الأصحاح الأول نعرف أن يوحنا الرسول كان منفيا في جزيرة بطمس من أجل الإنجيل. كان في بطمس كمكان، لكن يوحنا نفسه يقول: كنت في الروح في يوم الرب. فما أسوأ المكان وما أجمل وأسمى الحالة، كان في جزيرة بطمس كمكان وكان في الروح في يوم الرب كحالة. إنني أشجعك أن ترتفع فوق ظروفك ومتاعبك، وأن تتمسك بالرب، وأن تكون في الروح باستمرار، وبالذات في يوم الرب. وشجعه الرب، شجع الرب يوحنا في رؤية للرب الممجد وقال له: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، الكائن والذي كان والذي يأتي. يسوع هو الأزلي، هو الأبدي، هو القادر على كل شيء. العبارة القادر على كل شيء تكررت في سفر الرؤيا 9 مرات، وتصدق وردت مرة واحدة فقط في كل بقية العهد الجديد. هو القادر على كل شيء. الرب قصد أن يشجع يوحنا وأن يشجع كل واحد في كنيسة المسيح. ثم أكد الرب يسوع ليوحنا أنه في وسط 7 المناير الذهبية، في وسط 7 الكنائس، هو المحور، هو محور إيمانها، هو مركزها، هو نقطة ارتكازها، هو سر حركتها وثباتها واتزانها. إنها 7 مناير من ذهب تضيء وترشد في الظلمة. قال المسيح: أنتم نور العالم. تذكر أنهم لا يوقدون سراجا ويدعونه تحت المكيال بل على المنارة. هذه المناير يصفها يوحنا في هذا الأصحاح الأول أنها من ذهب، نقية، مقدسة. إنها 7 رقم كامل. ثم أمر مشجع آخر شجع به الرب يوحنا وهو منفي في جزيرة بطمس من أجل الإنجيل. يقول له أنه هو الماشي في وسط 7 المناير الذهبية. إنه في وسطها، نعم، فلن تتزعزع، لكنه ليس ساكنا. إنه في وسطها وهو ماشي في وسط 7 المناير الذهبية. إنه لا يصدر توصياته وأوامره فقط، كلا، إنه يتحرك ديناميك بين الكنائس. هو الذي يصل إليها، الماشي في وسط 7 المناير الذهبية، يتحرك نحوها. إنه راعيها فيرعاها، يلاحظها، يشجعها، يكون معه. إنه في وسط 7 المناير الذهبية، إنه يتحرك، إنه الماشي في وسط 7 المناير الذهبية. لا توجد كنيسة أقرب أو أبعد، لأنه هو في المنتصف. لا توجد كنيسة منسية، إنه في وسطها، الماشي في وسط 7 المناير الذهبية. ألا يشجع هذا كل مؤمن فينا؟ الرب قريب، الرب معك، إنه يرعاك، إنه يلاحظك، الرب يشجعك. الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال الصبح. ارفع قلبك للرب شاكرا من أجل وجود الرب في الكنيسة. هو المحور وهو الماشي بين 7 المناير الذهبية. فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أراد الرب أن يشجع يوحنا الرسول وهو منفي في جزيرة بطمس من أجل الكرازة بالإنجيل، فرأى في هذه الرؤية يسوع في وسط السبع المناير في وسط الكنائس وهو ماشي، هو في وسطها وهو الماشي في وسط السبع المناير الذهبية، ومعه في يده اليمنى سبعة كواكب كما نقرأ في الآية 16 رؤية 1:16. معه في يده اليمنى سبعة كواكب، ما هي هذه الكواكب؟ إذا كانت المناير هي الكنائس فما هي هذه السبعة كواكب؟ يشرح الرب بنفسه في سفر الرؤيا ويقول سر السبعة الكواكب التي رأيت على يميني هي ملائكة السبع الكنائس. السبع الكنائس، المناير السبع الذهبية هي الكنائس، والكواكب السبعة هي ملائكة السبع الكنائس. وهنا يطلق الرب على الرعاة، يطلق عليهم كلمة ملائكة، يا له من امتياز، لكن أيضا يا لها من مسؤولية عظيمة، إنها لا تتاح لكل واحد. يقول الكتاب وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة. الرب حدد لكل كنيسة راعيها، ولكل راع حدد له رعيته وخدمته. والرب يوصينا كرعاة، ارعوا رعية الله التي أقامكم الروح القدس عليها، تماما على مثال المسيح الراعي الصالح، كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان. يا رب ساعدنا من فضلك لكي نكون كرعاة ملائكة، خداما للعتيدين أن يرثوا الخلاص. يوحنا أراه الرب مناير وكواكب. كلمة مناير كلمة لها خلفية عبرانية، وكلمة كواكب لها خلفية يونانية، والمسيح أتى لكي يجمع العبراني واليوناني، أتى لكي يجمع اليهودي مع اليوناني، أتى لكي يصالح الكل، أتى لكي يجمع الكل في نفسه. وفي المسيح يسوع ليس يهودي ولا يوناني، ليس ذكر ولا أنثى. وهذه الكواكب على يمينه كما نقرأ في رؤيا 1:20، الكواكب على يمينه، والرب ممسك السبعة الكواكب في يمينه كما نقرأ في رؤيا أصحاح 2 الآية 1، هي على يمينه وهي في يمينه. يا لها من مكانة عظيمة أن تكون على يمينه في مكان الشرف والإعزاز، ويا له من امتياز عظيم أن يكون هو الممسك السبعة الكواكب في يمينه، تتمتع برعايته ومعيته وجوده وإحسانه. ارفع قلبك للرب واشكر الرب لأنه الماشي في وسط السبع المناير الذهبية، هو الموجود في وسطها، هو الممسك برعاتها. أشكر الرب لأجل الكنيسة، أشكر الرب لأجل رعاتها، وأشكر الرب لأجل راعي الرعاة. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أحبائي وأعزائي مع بسمة الصباح وهمسة المساء، والآن إلى تحدي التطبيق. وتحدي التطبيق، أنت عضو في جسد المسيح، أنت إن كنت قبلت المسيح مخلصا وفاديا لك، أنت عضو في كنيسة المسيح، وكنيسة المسيح مناير لها كواكب، مناير تضيء وكواكب يرعون هذه الكنائس، إنه امتياز ومسؤولية. هل أنت تراعي هذا الامتياز وهذه المسؤولية؟ أنت عضو في جسد المسيح، هذا امتياز ويقول الرسول بولس: أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. والآن إلى ختام الكلام، يا كنيسة قومي وانهضي، ده إلهك حي وأبدي، ومعاه أفراحك تبتدي، هو يسوع ملك الملوك. يا كنيسة قومي سبحي، عنك همومك اطرحي، للمجروحين دمع امسحي، عند يسوع ملك الملوك. يا كنيسة قومي ودوري على الخراف ونوري، المجد جاي اتحضري، لمجيء يسوع ملك الملوك. مجد عليك يرى، مجد عليك يرى، وإن غطى الأرض ظلام، مجد عليك يرى، أبواب جحيم مش هتقوى عليك، ده الرب حي ساكن في وسطيك، وصور من نار مجد من حواليك، ومستنيري هو هيفرح بيكي. ودي كانت بسمة الصباح لك وهمسة المساء في أذنيك.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح، أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام، ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب أشكرك لأنك أمين من الأزل وإلى الأبد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن أنت أمين للنهاية.

مستمعينا أهلا وسهلا فيكم كمان مرة بفقرة جديدة نكون فيها عم نعبد الله ونسبحه من خلال الترنيم ومن خلال التأمل في كلمته. أحلى حبيب ممكن تحلم فيه بحياتك، كيف شكله، كيف أوصافه بالنسبة لك، كيف تتمنى يكون أوصاف الحبيب اللي تشعري أنك أنت عن جد محبوبة بتحبيه وبتفكري فيه. رح نبدأ بترنيمة كلماتها بتقول ألاقي فين زيك حبيب، بس اللي كتب عم بيقول ألاقي فين زيك حبيب يسمع سكوتي وكلماتي. يعني إحنا بدنا حدا يحبنا على القليل لما نكون عم نحكي يسمعنا. بس هون أخونا جو فيليبوس هو عم يكتب قال ألاقي فين زيك حبيب يسمع مش بس كلماتي اللي بحكيهم، يسمع كمان سكوتي، يعني يحس فيي قبل ما أحكي، يعني يعرف شو في بقلبي. هذا اللي قاله الرب، قال يكون أنهم قبل ما يدعون أني أستجيب. وهذا اللي الرب عم يعمله بحياتنا، قبل ما نحن ندعي قبل ما نحكي هو بيستجيب لألنا.

الإنسان من بداية التاريخ هو بحاجة لمين فعلا يسمع صوته ويسمع أناته، وكان عارف كتير منيح أنه الفراغ اللي جواته، الفراغ اللي بداخله سببه أنه الله منفصل عنه بسبب الخطية. يمكن الإنسان ما كان مدرك هذا الشيء، بس كان دايما عنده شعور بهذا الفراغ من جواه، هذا الفراغ اللي موجود بداخل كل إنسان، وما بيقدر يدرك الإنسان أنه هذا الفراغ سببه الانفصال عن الله، لأن الإنسان هو بعيد عن الله. قبل ما يتعرف على يسوع المسيح، قبل ما يختبر الولادة الجديدة، بيكون بحالة انفصال تام عن الله. هالانفصال عن الله بيخلق له فراغ من جوا، بيبقى عم بيفتش على شيء يملأ هذا الفراغ وما بيلاقي، مشان هيك بيبحث على أنه يملأ هذا الفراغ بأنه يكتر الشغل أو يكتر العلاقات أو يجمع فلوس أكتر أو يحصل على منصب أعلى أو يحصل على نجاح أكتر. لحد اليوم اللي بيلتقي فيه بالله بلقاء حقيقي من خلال الرب يسوع المسيح، وبيكتشف أنه كل اللي كان عم يبحث عنه هو شخص الرب يسوع المسيح. الكاتب ماكس لوكيدو كتب بأحد كتبه، قال عبارة بالإنجليزي بتقول: You will never know that Jesus is all you need until Jesus is all you have. يعني عم بيقول ما رح يجي وقت وتدرك أنه كل ما تحتاج له هو يسوع، يسوع هو كل ما تحتاج له في هذا العالم. مش رح تدرك هذه الحقيقة لحد اليوم اللي بيجي وبتلاقي حالك ما باقي لك حدا إلا هو، ما بقى في حدا باقي لك إلا هو، ما بقى في شيء تتمسك فيه إلا هو. لما بتلاقي حالك فقدت كل الأشياء وبعد في يسوع بس تتمسك فيه، أول ما بتمسك فيه وتتعرف عليه تدرك ساعتها أنه كل اللي كنت عم تبحث عليه وكل اللي مفكر أنه رح يعطيك اكتفاء كان موجود في شخص الرب يسوع المسيح، وأنت مش مدرك هيدا الشيء. هو وعد من آلاف السنين أنه يجي ويرد النفوس الضايعة، النفوس المسبية تحت الخطية، ويطلق المأسورين أحرار، مثل ما قال عنه أشعياء: روح السيد الرب علي لأنه مسحني، أرسلني لأشفي منكسري القلوب وأنادي للمأسورين بالعتق.

احيانا كنت تفكر انه الرب نفسه في الجسد، الله اللي ظاهر في الجسد، ليش بده يصلي؟ الله بده يصلي ليه؟ لبعدين لما فهمت انه الصلاه هي وقت بمضيه مع ابوي اللي بحبه، وقت شركه، وقت قاعد عم بحكي واسمع، مش فرض. لما تكون الصلاة فرض، عم نعمل فرض نصلي، تصير عبء ثقل. الصلاة لما تكون واجب عم بعمله، بصير بعمله غصب عني. بس لما أفهم مفهوم الصلاة بحسب ما الرب كان يشوفه، كان أجمل وقت بمضيه هو على الأرض. كل الأيام اللي عاش على الأرض كانت أيام مشقة، كانت أيام تعب، تعب هو على الأرض بالجسد. يمكن الوقت الوحيد اللي كان يستمتع فيه متعة حقيقية تخليه ما يتطلع ولا يشوف الألام اللي موجودة ولا الرفض اللي عم بيشوفه من الناس. يمكن من أمتع الأوقات اللي مضاها هو هون على الأرض كانت الأوقات اللي مضاها مع الآب في شركة. هو في الجسد كان في شركة مستمرة كإنسان، عم نحكي عن الله المتجسد يسوع الإنسان، كان يستمتع جدا يمضي وقت في حضرة الآب. وهذا هو اللي بده الله يوصلنا لإله، يوصلنا إلى هالعمق بالعلاقة معه. إن يصير اشتهي فتح عيوني الصبح، أول شيء أعمله أقعد قدامه بشركة معه، وآخر شيء أعمله قبل ما نام يكون فكري عم قل له يا رب خلص النهار، وبنهاية هذا النهار عم حط كل أفكاري قدامك حتى أصحى بيوم جديد بكرة وأبدأ يومي معك.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج بورتري صورة المسيح مع القسيس رضا عدلي.
1: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير، فالتأثير يتعامل مع العاطفة، التأثير وقتي، التأثير سطحي ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر عميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك ولي، لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح الأكمل والأجمل والأروع. أهلا بكم إلى بورتري صورة المسيح. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، طيب الله أوقاتكم، حافظكم ورعاكم. حلقة جديدة من برنامجكم بورتري صورة المسيح. وهل يسوع من مثيل في الطهر والجمال؟ في شخصه الفذ الفريد تجسد الكمال. لا، ليس مثله، قد فاق مجده، قلبي يحبه ويهوى شخصه. في هذه الحلقات نتحدث عن يا رب علمنا أن نصلي، والصلاة تغيرنا لكي نصبح على صورة المسيح من خلال الكلمة المقدسة وفعل الروح القدس في حياتنا. تحدثنا في الحلقات الماضية عن بعض الأفكار الخاطئة عن الصلاة، ولكننا ركزنا الحديث عن كيف نصلي، واتخذنا من مكت الصلاة الربانية أساسا ومنطلقا ونموذجا ومثالا لصلواتنا. فأول ثلاث طالبات في الصلاة الربانية تختص بالله، الله هو الأولوية، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. ثم بعد ذلك ننطلق إلى احتياجاتنا نحن، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. ثم تحدثت وقلت لتكن لنا الثقة في صلواتنا أن الرب يسمع وأنه بحسب مشيئته يستجيب. آخر فكرة ذكرتها في الحلقة الماضية هي الانتظار. ففي الصلاة تسبيح واعتراف وطلب وشكر وانتظار. الانتظار، وفي انتظار الرب لا تضيع دقيقة ولا زفرة ولا دمعة. الله له توقيته، والله له طريقته، وفي وقته يسرع به. صلاة الانتظار. لكن في صلاة الانتظار دعني أقول بعض النقاط الهامة جدا. هناك صلوات مرفوضة فقد تنتظر وتكون إجابة الرب لا. من فضلك تعلم أنه كما تشكر الرب عندما يقول نعم ويستجيب، تعلم كيف تشكر الرب عندما يستجيب ويقول لك لا. يقول الكتاب المقدس يعقوب 4 الآية 3: تطلبون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. فهناك صلوات مرفوضة. يقول في إشعياء 1: إن كثرتم الصلاة لا أسمع، أيديكم ملآنة دما. هلما نتحاجج، يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. لذلك فهناك صلوات مرفوضة، وهناك صلوات مؤجلة. أعرف شباب كتير قدموا في أشغال كتير وما كانتش مشيئة الرب، وبيزعلوا وبيتضايقوا وأنا دايما بقول الجملة دي، من فضلك احفظها وحطها قدامك. الصلوات المؤجلة تحفظ في خانة النجاح الأخير الذي يريد الرب أن يحققه لنا. كل فشل في الحاضر يضيفه الرب إلى خانة النجاح النهائي الذي يريد أن يمتعنا الرب به. هناك صلوات مؤجلة، يقول المرنم: انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي، مزمور 40 الآية 1. وهناك صلوات معجلة، هناك صلوات مرفوضة، وهناك صلوات مؤجلة، وهناك صلوات معجلة. يعني عندي مشكلة، عندي أزمة، أنا هقع من طولي، حكاية محتاجة لرد سريع. لذلك يقول الكتاب: فيما أنتم تتكلمون بعد أنا أسمع. بطرس هيغرق، يقول الكتاب المقدس: ولكن لما رأى الريح شديدة خاف بطرس في المية، وإذ ابتدأ يغرق صرخ قائلا: يا رب نجني. هناك إذن صلوات معجلة، الرب بيستجيب فورا بصورة فورية. نحمية واقف قدام الملك والملك بيقول له: مال وشك؟ ما هذا إلا كآبة قلب. يقول: فصليت إلى إله السماء، والرب حالا يستجيب. أشكرك يا رب من أجل الصلوات التي رفضتها كانت لمصلحتي، أشكرك يا رب من أجل الصلوات المؤجلة لأنك أنت تعرف إمتى تستجيب وإزاي، وأشكرك يا رب من أجل الصلوات المعجلة اللي فيها تدخلت بالإنقاذ والمعونة والإسعاف. أشكرك يا رب، ساعدني أتعلم كيف أركع، كيف أدخل إلى مخدعي وأغلق بابي، ومن خلال لا ونعم وانتظر في الصلاة أنت تشكل حياتي لكي أكون على صورة المسيح عينها، من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. آمين.

0: يا رب أشكرك لأن تعبي فيك مش بيروح حاضر. سامحني لما أدور على التقدير من الناس أكتر من رضاك، أو لما أتعب لما ما أشوفش الثمر بسرعة.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيدها. السالك باستقامته يتقي الرب، والمعوج طرقه يحتقره. في فم الجاهل قضيب لكبريائه، أما شفاه الحكماء فتحفظهم. حيث لا بقر فالمعلف فارغ، وكثرة الغلة بقوة الثور. الشاهد الأمين لن يكذب، والشاهد الزور يتفوه بالأكاذيب. المستهزئ يطلب الحكمة ولا يجدها، والمعرفة هينة للفهيم. اذهب من قدام رجل جاهل إذ لا تشعر بشفتي معرفة. حكمة الذكي فهم طريقه، وغباوة الجهال غش. الجهال يستهزئون بالإثم، وبين المستقيمين رضا. القلب يعرف مرارة نفسه، وبفرحه لا يشاركه غريب. بيت الأشرار يخرب، وخيمة المستقيمين تزهر. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة، وعاقبتها طرق الموت. أيضا في الضحك يكتئب القلب، وعاقبة الفرح حزن. المرتد في القلب يشبع من طرقه، والرجل الصالح مما عنده. الغبي يصدق كل كلمة، والذكي ينتبه إلى خطواته. الحكيم يخشى ويحيد عن الشر، والجاهل يتصلف ويثق. السريع الغضب يعمل بالحمق، وذو المكايد يشنأ. الأغبياء يرثون الحماقة، والأذكياء يتوجون بالمعرفة. الأشرار ينحنون أمام الأخيار، والأثمة لدى أبواب الصديق. أيضا من قريبه يبغض الفقير، ومحب الغني كثيرون. من يحتقر قريبه يخطئ، ومن يرحم المساكين فطوبى له. أما يضل مخترع الشر؟ أما الرحمة والحق فيهديان مخترع الخير. في كل تعب منفعة، وكلام الشفتين إنما هو إلى الفقر. تاج الحكماء غناهم، تقدم الجهال حماقة. الشاهد الأمين منجي النفوس، ومن يتفوه بالأكاذيب فغش. في مخافة الرب ثقة شديدة، ويكون لبنيه ملجأ. مخافة الرب ينبوع حياة للحيادان عن أشراك الموت. في كثرة الشعب زينة الملك، وفي عدم القوم هلاك الأمير. بطيء الغضب كثير الفهم، وقصير الروح معلي الحمق. حياة الجسد هدوء القلب، ونخر العظام الحسد. ظالم الفقير يعير خالقه، ويمجده راحم المسكين. الشرير يطرد بشره، أما الصديق فواثق عند موته. في قلب الفهيم تستقر الحكمة، وما في داخل الجهال يعرف. البر يرفع شأن الأمة، وعار الشعوب الخطية. رضوان الملك على العبد الفطن، وسخطه يكون على المخزي.

حلقة جديدة من عايز أعرفني. عايز أعرفني أنا مين؟ عايز أعرفني أنا بفكر إزاي؟ عايز أعرفني إيه اللي بيغير فيها؟ عايز أعرفني بفكر إزاي عن بارح، عن النهاردة، عن بكرة، عن ربنا، عن الناس، عن حاجة كتير قوي قوي قوي قوي بنحكي فيها في البرنامج ده. النهاردة عايز أتكلم معاكم عن أنا موجود ليه وأهمية وجودي. مش هفكر معاكم في أنا موجود ليه وندور على السبب، لكن هفكر معاك في أنت بتحس بإيه لما بتفكر في الكلمة دي. كل واحد منا بيحاول يسأل نفسه مرة أو مرات، هو أنا لو غبت حد هيحس بيا؟ هو أنا لو مت حد يفرق معاه أصلا؟ ده بداية التفكير أنا موجود ليه. الفكرة بتاعت أنا لو غبت حد هيحس بيا، أنا لو مت حد هيفرق معاه، بتأكد قد إيه أنت عارف المعنى الحقيقي لوجودك ولا لأ. هل انت مركز او لسه مركز لكتير وفي كتير من اللي انت بتعمله، ولا عايش بالبركة وخلاص عايز زي ما تيجي تيجي؟ لما بتسأل نفسك السؤال ده وتفكر فيه، مش معناها ان ده غلط ولا صح. اوقات كتيرة بتسأله وتفكر فيه بس نتيجة السؤال ده بيقول ايه وبيعمل ايه. لو انت طول وقت محصور في السؤال ده وعمال تفكر فيه ونتيجته بتقول انا ماليش لازمة، انا محدش هيحس بغيابي، انا وجودي زي عدمه، انا مش فارق، ده بيقول انك فاقد الاحساس بالمعنى الحقيقي لوجودك. لكن لو فكرت في السؤال ده واكتشفت لا، انا وجودي مهم عشان فلان، وجودي مهم عشان الحاجة الفلانية، وجودي بيصنع تأثير وبيصنع تغيير. في يوم الايام قريت مسرحية عالمية عن شخصية قررت انها تنهي حياتها، قررت انها تنتحر وتبقاش موجود. قصة تخيلية، فبتقول انه ملاك جه من السماء عشان يقوله انه لا، ازاي وجوده مهم، ازاي وجوده ما ينفعش ما يكونش موجود، لا ده اثر كتير قوي. وقعد يرجع معاه بالتاريخ ويوريله هو عمل ايه في حياة بعض الناس وعمل ايه في بعض الاماكن اللي كان متواجد فيها، وبعدين طلعه للمستقبل ووراه لو هو مش موجود الناس دي هيبقى حالها ازاي. فاكتشف ان مواقف صغيرة عملها في حياة الناس ومواقف صغيرة عملها في اماكن غيرت الاماكن دي وغيرت حياة الناس دي. فكر كل يوم ايه اللي بتعمله مع الناس اللي حواليك، فكر كل يوم ايه اللي بتأثر فيه في المكان اللي انت موجود فيه. اسعى ان يكون ليك تأثير، يبقى ليك حضور، يبقى وجودك بيفرق ايجابيا في حياة الناس. هنا وهنا بس انت ليك معنى حقيقي لوجودك في الحياه.

يا رب خلي حياتي تكون شهادة ليك، عشان الناس تشوف نورك فتمجد اسمك. علمني أعيش كل يوم وأنا فاكرة إن وطني الحقيقي عندك. باسم يسوع، أمين.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من الله بيتكلم. الله بيتكلم حيرة شديدة في أوقات إن أنا مش قادر أسمع صوته. مرات كتير شباب يقولوا لي يا أسيس الأرض نحاس والسماء حديد ومش سامعين ولا حاجة، مية ونور قاطعين تماما، مش قادر أسمع صوته. وحيانا بنقولها ببساطة أنا فاصل، أنا مش عارف هو عايز إيه. بس في الحقيقة احنا بدأنا كون لي علاقة شخصية في الحلقة الأولى فنقدر اسمعه. الله بيتكلم في أيوب 33:15 بالرؤى والأحلام، أيوب 33 وعدد 19 بالظروف والألام، بس يقول كده في عدد 23 إن وجد عنده وسيط مرسل واحد من ألف ليعلن للإنسان استقامته. الله يتكلم من خلال الأشخاص المحيطين. تقول لي يعني ايه؟ يعني ربنا عنده، وهنا يقول واحد من ألف، يعني احنا مرات كتير يقول لك يا دي نسبة ضعيفة واحد من مية. لا لا لا، الموضوع اكبر من كده، انه واحد من ألف، من بين ألف واحد ربنا ممكن يكون عنده واحد يبعته ليك وليكي عشان يكلمك بكلام ربنا. ممكن تكون بتسمعنا في الراديو دلوقتي، ربنا يكلمك من خلال الراديو، من خلال برنامج، من خلال ترنيمة. ممكن تكون حد بيبعت لك مسج يقول لك فيها رسالة خاصة جدا وهو ما يعرفش حاجة عنك. ممكن أكون في الكنيسة وقاعد ولاقي رسالة متفصلة عليا، ده مش صدفة. واحد يقول لك يا على الصدف الرهيبة، ده أنا دخلت لقيته بيتكلم وكأنه عارف موضوعي. لا، ده مش صدفة، دي طريقة ربنا بيتكلم بيها. ربنا عنده ناس بيتكلموا، وهتلاقي الكتاب المقدس مليان بناس من دول يتكلموا في أوقات بكلام خاص جدا ربنا بعته. أنا كان ناقص بس تقول اسمي، وكأنه حد محكي لك على اللي أنا بعبر فيه بدقة شديدة. أنت بتحكي وأنا مزول، قلت له أنا ما أعرفش حاجة عنك، ما اللي أنا متأكد لأنه اللي جوايا أنا مش محكي لأي شخص على الأرض، بس فوجئت أن أنت بتحكي كأنك أنا محكي لك وأنت بتعمل إعادة للي أنا حكيته لك. وقال لي أنا ربنا كلمني بصورة واضحة. الله بيتكلم، استخدم بشر أواني ضعيفة، لكن يعرف يوصل بيها رسائل خاصة جدا جدا. وأنا نفسي أقول لك النهاردة، أنت كمان شخصيا لما ربنا يشغلك بحد، واحد يجي يقول ليه أنا كنت مشغول بيك الأسبوع اللي فات ونفسي أسأل عليك، طب ما سألتش عليا ليه؟ أصلاً انشغلت. مرات ربنا يشغلنا بأشخاص وما نتحركش، ومرات ربنا يشغل أشخاص بينا وما نتحركوش. لكن يا سلام لما يبقى الواحد متاح لربنا وربنا يقدر يحركه. ربنا بيتكلم من خلال الأشخاص المحيطين، وإن كان واحد من ألف بس ربنا بيتكلم. ربنا بيتكلم من خلال رجاله الأتقياء اللي بيحملوا كلام الرب ويجوا يقولوا كلام خاص جدا من عند الرب. وأنا بشجعك النهاردة لما تسمع حاجة كده ما تاخدهاش من إيد واعظ أو إيد حد بعت لك مسج أو برنامج في الراديو، لكن خدها من إيد ربنا. أنا ربنا بيكلمني شخصيا، وبعت الشخص ده ما إلا إناء أو حد ربنا بعته يكلمني، وأنا هسمع صوت ربنا وأكون مطيع لصوت الله. أنا بصلي من كل قلبي أنه ربنا يحرك مننا ناس أشخاص يتحركوا بموجب الإعلان ده. تعرفوا مرات كتير كان بولس يتحرك، مرة من المرات كده وهو بيتحرك قام واحد من الأنبياء كده في سفر أعمال الرسل راح مسك المنطقة بتاع بولس، قال إن صاحب المنطقة دي في شدائد تنتظر، وصاحب المنطقة دي هيبقى عليه حرب وهيبقى عليه وثق وشدائد. وبولس قال في أعمال 20 وهو رايح كده بالكلام ده، أنا عارف إن أنا رايح أورشليم وأن شدائد ووثق تنتظرني. ليه؟ واحد من رجال الله القديسين كلمني بكده. فالله بيتكلم من خلال الأشخاص المحيطين. بس احنا مرات كتير، مرات يقول لك صدفة ومرات يقول لك معقول ده يمكن هو ما يقصدش، أو لا، ربنا بيتكلم. ربنا بيتكلم من خلال الأشخاص المحيطين، من خلال الكتاب المقدس كله. ربنا يا ما تكلم، يا ما تكلم، يا ما تكلم بأشخاص
محطين، بعت معهم رسائل قوية جدا. وتعرفوا يعني مرات كتير تبقى للتشديد يشددني، ومرات كتير تبقى للتبكيت وللتوبة. يعني زي نسان النبي لما راح لداود، واحد حكى له قصة، واحد غني عنده غنم كتير، واحد غلبان ما عندوش غير غنماية، جه ضيف للغني خد غنمات الفقير ودبحها، قال له هذا الرجل يقتل. أنت هو الرجل، أنت عملت كده بس أنت مش واخد بالك، أنت عملت كده. فربنا بيحرك أشخاص، ممكن ربنا يجي لك في وقت أنت منحن فيه يبعت لك رسالة تقويك. وممكن مرات كتير أكون متقصي، ربنا يبعت لشخص التبكيت أو لتوبة. فهل تقبل أن ربنا يكلمك من خلال الأشخاص المحاطين؟ أصلي ليك وليكي وليا أن ربنا الأيام اللي جاية يدينا نكون متاحين لصوته حتى من خلال الأشخاص القريبين أو حتى البعيدين عنا. والرب معاكم لحلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: رسائل خربر حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا ولحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه على الأمن.
1: عزيزي علقم، شوف يا علقم بيه، الزمن اللي بيشغل الزبون بتاعك متقسم لأربع أجزاء: الماضي والحاضر والمستقبل والأبدية. وعلشان احنا نركز مجهوداتنا وما نضيعش وقت، لازم الأول نراقب العدو بيهتم بإيه. استنتجت بعد دراسة مطولة وطبعا بفضل الذكاء المعهود ان العدو عاوز الزبون مشغول بزمنين اتنين وبس، يا اما الأبدية اللي هي في الحقيقة انشغال البشر بالله نفسه على اعتبار انهم هيكونوا معاه، وطبعا احنا مش هنسمح بكده، او ينشغلوا بالحاضر، والحاضر ده هو الوقت الوحيد اللي بيملك فيه البشر الحرية والواقع في نفس الوقت، وفيه ضميرهم بيفكر قبل كل تصرف ومكتفين بنعمة اليوم بيوم ومشغولين بالصليب، الكارثة اللي ما كانش معمول حسابها، اللي كل واحد فيهم شايله وماشي بيه ورا العدو. انما احنا بقى يهمنا نشغله بايه؟ تمام، بالظبط، الماضي والمستقبل. يعني اما مشغول بالماضي وبيتحسر عليه، او قلقان بالمستقبل وشايل همه. اهم حاجة انه ينسى الحاضر والابدية دول تماما. لكن واحنا بنحاول نشغل تفكيره بالماضي هتقابلنا مشكلة، ان الماضي محدود وهو عارفه كويس، فمش هياخد وقت طويل على ما يكتشف انه ما ينفعش يفضل مشغول بيه. انما المستقبل بقى فده ارض خصبة، ناخده بقى تعالى هنا ونتوهه ونسرح بيه زي ما احنا عايزين. في المستقبل تقدر تلعبه بالخوف او بالجشع والطمع، بس انت لازم تفهم يا علقم ان العدو ما عندوش مانع ابدا ان البشر يخططوا بهدوء للمستقبل. كل اللي يهمه انهم ما يحطوش قلبهم في المستقبل، يفكروا لكن يرموا الباقي عليه ويطمنوا. واطمن خايف ليه؟ ده ناقش اسمك على كفيه. عكسنا احنا بقى، احنا عاوزينهم يحطوا كل قلبهم وانشغالهم وطموحهم في المستقبل، عاوزينهم مهمومين بيه ومطحونين. عارف السراب؟ ها، عارفه؟ هو احنا عايزينهم بقى يجروا ورا السراب وينسوا تماما اللحظة بتاعت النهاردة. احلى حاجة في المستقبل تعرف ايه؟ الاحباط. اصل الزبون من دول يفضل عايش في المستقبل ومعشم نفسه بيه، وبعدين يتصدم انه مش زي احلامه، ويتصدم اكتر انه ضحى بالحاضر عشان المستقبل. متخيل الخيبة اللي هيبقى فيها بعد كده؟ ركز على المستقبل وغرقه فيه، واستمتع بمرات الاحباط واليأس اللي هيعيش فيه. بالتوفيق، عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

0: المحبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفيه يظللك وتحت أجنحتها وتحتمي، ترس ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب رعية فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.
4: ولا

يا رب غير قلوبنا من الداخل وازرع فينا الجمال اللي يرضيك، حررنا من ضغط العالم وثبت عيوننا عليك وعلمنا نعيش حياة مجد اسمك.

فمزمور 150 بيقول: هللويا، سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قواته، سبحوه حسب كثرة عظمته، سبحوه بصوت الصور، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بصنوق التصويت، وسبحوه بصنوق الهتاف. وكل ناسمة فلتسبح الرب. أمين. والنهاردة يا رب جايين نرفع لك تسبيح من قلوبنا، تسبيح بالشكر وعرفان وامتنان، مديونين يا رب للحب ده اللي حفظنا كل أيام حياتنا إلى الآن، لم نفنى لسه، النفس اللي طالع داخل يا رب إلى الآن لسه منحس بالمعية والأبوية. أشكرك يسوع، بتستاهل منا كل تسبيح وكل سجود وكل كرامة. أمين. رح يعلى صوتنا مع بعض وإحنا بنسبح. أمين.

يا رب رتب أشواقي من جديد، وخلي أول حاجة أعملها كل يوم إني أجيلك. املأ قلبي بحضورك وثبت عيني عليك عشان أعيش يومي بإيمان ورجاء. باسم يسوع، آمين.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 16 أكتوبر، الإيمان والأناة. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا قد إيه أهمية إننا نكون مجتهدين في إيماننا، والنهاردة بيوضح لنا إننا بنورث المواعيد اللي لينا من الله بالإيمان، وكمان بالصبر والانتظار.
1: هنكمل مع بعض دراستنا في موضوع الاجتهاد، وخلونا نتابع اللي قاله كاتب الرسالة للعبرانيين في أصحاح 6: ولكننا نشتهي أن كل واحد منكم يظهر هذا الاجتهاد عينه ليقين الرجاء إلى النهاية، لكي لا تكونوا متباطئين بل متمثلين بالذين بالإيمان والأناة يرثون المواعيد. عبرانيين 6 والآيات 11 و12. الآيات دي بتوضح أننا مش بس علينا نجتهد، لكن كمان نجتهد لغاية النهاية. الآيات دي كمان بتقول كلمة متباطئين، وهي كلمة عكس كلمة الاجتهاد. لكن الكلمة هنا ما يقصدش بيها الكسل من الناحية الجسدية، لكن يقصد بيها الكسل والإهمال من الناحية الروحية. ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة. بطرس الثانية 1 والآيات من 5-7. الآيات هنا بتوضح أن الحياة المسيحية مش حياة جمدة متحجرة، لكنها حياة متجددة وليها أبعاد كتيرة. حياة بتكبر طول الوقت، حياة بتقول لنا امشوا لقدام. ده لأن وضع السكون أو الراحة السلبية في الحياة المسيحية معناه حاجة واحدة، وهو أني برجع لورا. وعشان أنمو وتقدم لقدام ده هيحتاج اجتهاد. الرسول بطرس رجع وأكد على ضرورة الاجتهاد، فبيقول: لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح. لأن الذي ليس عنده هذه هو أعمى قصير البصر، قد نسي تطهير خطاياه السالفة. في الأعداد 8-9. هل ممكن تتخيل أنه يجي اليوم اللي فيه مؤمن ياخد غفران ربنا وكل خطاياه غفرت، أنه يتجاهل أو يطنش الاجتهاد في حياته علشان يثبت في المسيح؟ الحقيقة الموضوع بالنسبة لي غريب قوي، إزاي ده ممكن يحصل؟ لكن كلمة ربنا بتحذرنا وبتقول لنا أنه ممكن يحصل، لكن يحصل من المؤمن المتكاسل المهمل لدرجة أنه ينسى عمل نعمة الله لي.
0: يا رب، عاوز أشكرك على وعدك بالدخول لراحتك، وبعلن احتياجي أني أتمثل باللي سبقوني واللي ورثوا من خلال الصبر والإيمان كل اللي وعدت بيه. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس، زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

0: ودلوقتي معدنا مع برنامج حكايات من القلب مع ليزا شريف.
1: يعني الصراحة أنا مبسوطة قوي أن أنت معايا النهاردة يا ميرنا، وعايزة أقول حاجة على ميرنا بجد، مش عشان إحنا بنسجل، أنا نفسي يبقى في بنات تبقى عندها واحدة في حياتها زيك، اللي هو الحد اللي إحنا مش بنتكلم كل يوم ولينا كتير قوي قوي ما بنتقابلش، بس لو بتحط في موقف معين ببقى عارفة أن لو جيتلك هلاقي قبول، هلاقي ودن بتسمع، هلاقي حد بيدعم. ف يعني ده إحساس هو مش مريح عادي ومش بيتاخد فور جرانتد، لان دايما بتلاقي الناس اللي هو لما بتغيبي شويه خلاص، بس انا كل مره بغيب وارجع لك بلاقي اكنه امبارح، عارفه الاحساس ده، بنفس المحبه، بنفس ساعه الصدر، بنفس الواحده اللي عايزه تساعد للاخر، مش ايه ليزا انت فين وبتاع. فمن الناس اللي مبسوطه قوي انها في حياتي، وبحب كمان لما بشوفك ليا فتره كده، عارفه ما تسلمي على حد بحراره وحضن، بقيت احس ان احنا باردين قوي يا ميرنا، تاخدي بالك؟ يعني
2: حبيبتي يا ليزا.
1: لا بس بجد بتلاقي الناس من كتر ما هم بقينا سيلف سنترد شويه، فبتلاقي حتى في السلامات ايه ده مش فاضيه عادي، بحس العلاقات ما بتقدرش، مش عارفه انت اكيد هتريليت.
2: بصي انا بحس ان انا ابتديت زي ما انت بتقولي كده، احس ان احنا العلاقات سطحيه، وانا اصلا مرات لما بقول لحد ازيك عامل ايه اللي هي كلفته دي، انا ببقى حاسه يعني اما ما اسالهاش يا اما اقول هاي وخلاص، او يعني اللي هو سلام مثلا وامشي، عشان هي ما كانتش مقصوده، انا ولا سالته فعلا ازيك عامل ايه. وبقالي فتره كده ان يعني في حته في حياتي كده بحاول اكتشف نفسي، فبكتشف ان انا كل شغلي وكل الوقت اللي فات انا بقدر قوي العلاقات، وبقدر قوي ان يعني زي ما انت قلتي وقلتي كتير قوي، ان انا اني بحب اساعد. واخدني وقت عشان اعرف الموضوع ده، وزي برضو ما انت بتقولي حاسه انه مهم قوي ان يبقى في حد في حياتنا قريب، كانه حد عيل انا بختاره وارجع له وقت ما ابقى قادره ارجع له، وبمشاغل الحياه دي مش محتاجه يبقى فوق راسي، بس أيوة. اجري عليه لو انا محتاجه حالا، زي مكالمه، زي مساعده في حاجه، او صح. بس عايزه فضفض، يعني عندي حاجه تقيله على قلبي وعايزه فضفض، او عايزه اقول له ان انا بعمل حاجه حتى لو انا يعني ممكن جوايا يبقى فيها شك ان هي فيها حاجه غلط، بس عارفه انه هيسمعني، مش هيقعد يديني لستة اللي هو لا او صح وغلط وكده.
1: انا بس عايزه اقول حاجه للناس اللي بتسمعنا، ان ميرنا ام عندها طفلين وجبت ذاكر، وفاكره في وقت لما جيت لك كنت بعمل سي في حاجه سهله، يعني حاولتي تساعديني بكذا طريقه، يعني مع ان دلوقتي عادي قوي بتسمعي اصلا انا مشغوله، وعايزه اقول لك هو فاليد قوي، يعني لو قلتي عذر انا مشغوله ومش فاضيه فاليد قوي، بس انا بحب فيكي انك دايما بتخلقي وقت اللي هو انا ممكن اعمل ده، وبتعمليه بحب. خلي بالك برضو انا ساعات بحس ان احنا بنعمل حاجات كتير عشان مخرجين مكسوفين او عايزه ابقى لذيذه، يعني وقعتي قبل كده مننا في الحته دي اللي هو تحسي انك عايزه تعملي حاجات عشان الناس تحبك او تعجب بيكي
2: ما هي دي بقى السكه اللي انا كنت بحكي، يعني انا على قد ما كنت بحب الناس، انا قلت لك انا طول عمري عندي مشكله في ثقتي في نفسي جامده قوي، فكنت دايما احس انه لو انا مش بجد مهمه في حياه حد يبقى انا خلاص مش مهمه خالص. فطبعا في وقت زي ما بتقولي الولاد وكده بيدونا الاحساس ده، صح. اللي هو لا انا مهمه جدا دلوقتي، اوكي، بس بعد شويه بتحسي طب انا دلوقتي كنت مهمه في الشغل وسبت الشغل عشان بيتي، مهمه لولادي بس بنتي عماله تكبر وحاسه ان هي عايزه تفلفص بقى مني، خلاص انا عماله بكبر وعايزه اخد انا قراراتي وكده، فلو بنيت كل افكاري على ان انا عايزه أبقى بس عشان بخدم الناس انه هي دي امتي، لقيت نفسي ان انا تايهه، انا مين بقى، انا اصلا ايه. بس الحاجه اللي ساعدتني جامد قوي في الموضوع ده انه اكتشف انه انا ما سبت الشغل، انا لسه ميرنا، وانا لسه الطفله اللي جوايا اللي هي عايزه تبسط وعايزه تبقى حوالين الناس، ويعني عايزة تبقى دايما زي يعني source of peace، أو يعني مصدر سلام للناس اللي حواليها، من غير ما أنا لو مش موجودة يبقى أنا ولا حاجة. فسكة طويلة قوي، وساعدني فيها كمان لما رحت مرة مع معالج نفسي وقعد يشرح لي أنه طب لو كل الحاجات دي مش موجودة انت مين؟ ما قصدي. فاللي هو حسيت لا استنى ثانية يعني انت مين ايه؟ خلاص كده انا خلصت. بس هو الحقيقة انه شخصيتي بهويتي انا بصدق في ايه، بمرات تبقى بعلاقتي بربنا وانا يعني لغايه فين انا مخليه هو يبقى بيشكل جوايا، بتفرق قوي في انا بفكر في نفسي ازاي. بس مش سكه سهله واخدق يعني، لسه بقى لسه. انا لسه مكمله في السكه اللي انا فيها.
1: انت عارفه السوشيال ميديا بتنزل لك ايه؟ 5 خطوات هيخلوا حياتك. بتحسي دايما انك ايه ده، انا طب ما انا بعمل كده ليه ما بتغيرش؟ عشان هي الموضوع يا جماعه هي رحله فعلا. مش اللي هو الريل ال 30 ثانيه اللي هيشقلك.
2: لا وهي السوشيال ميديا اصلا بتعملك اللي هي التيك اللي بالايدين دي. انا كنت هنا رحت سنغال بقيت بطل بقيت صاحب بيزنس، عارفه كلها حاجات كده.
1: محدش بيشوف اللي ورا المشهد والسكك اللي بتتمشي. بس عارفه عايزه ارجع لحته لما تقولي معالج نفسي، انا لما رحت برده في وقت مشيت السكه دي ولسه طبعا فاكره ان اول ما دخلت لها اول مره قالت لي عارفه ليزا المشكله في ايه؟ ان في كم افكار روتد اتزرعت في دماغك غلط.
2: مظبوط.
1: وما ان انت اصلا دلوقتي بقيتي بتشتغلي، هخليكي تقولي الناس بتشتغلي ايه، كم الحاجات يا مينا اللي احنا اهلنا عملوا احسن حاجه. يعني وعايزه اقول لك في وقت رحت قلت لمامتي انت غلطتي في 1 2 او انت كان المفروض تعملي كده، وهي سمعت ده بمنتهى الحب. وانا يعني حظي حلو ان هي عرفنا نعمل الحوار ده مع بعض. بس كم الحاجات اللي اتزرعت جوانا غلط من اهالينا، من المدرسه، من التربيه، وان احنا بقى نحاول نطلع بره. ده قصه تاني، وده اللي انا نفسي بقى نحكي فيه. وقولي الاول للناس انت بتعملي ايه عشان نستوعبوا احنا بنتكلم في ايه، وبعدين نحكي عادي. يعني
2: انا بشتغل مع الاهالي مشير التربيه ازاي يربوا اولادهم. فطبعا زي ما انت لسه قايله اكتشفت حاجات كتير قوي. وبشتغل معالج نفسي للمراهقين، وعملت شفت كارير قوي جامد قوي من حسابات ومانجمنت اداره وكده للحته دي. بس نرجع لحته العيله واللي عملوها لينا. اي ثينك متهيالي عايزين نتفق ان هم في على قد المعرفه اللي عملوها عملوا اللي هم يعرفوه. ان هم بقى يعرفوه بعيد قد ايه عن اللي كنا احنا كاطفال محتاجينه، دي قصه طويله عريضه. بس هم في الحته دي هم برضو مسئيين حاجات من الجيل اللي قبلهم. ولو بصيتي عليهم هتلاقي مثلا جيل اهالينا حاول جامد قوي ان هو ما يستخدمش ايده، ولو استخدم ايده ان هو مثلا يضرب او يعنف جامد اقل بكتير من الجيل اللي قبله.
1: صح.
2: وهتلاقي طبعا الجيل اللي قبله حاول يقلل شويه عن الجيل اللي قبله. فهو برضو سكه بنمشيها سوا.

0: ايه الفكره اللي كانت روتد حسيتي انك اول ما دخلتي اسالك كذا حاجه بما اني عارفه انا بحس اصلا لما انا مثلا بقرا كتب عن نفسي وكده بكتشف حاجات في نفسي يا نهار ابيض انا فاكره نفسي كويسه ده لسه فانت كون ان انت شخص اصلا بيشعر نفسه وابتدى يدرس فاكيد كأم في جلد ذات مرعب حصل لك واكيد في حته هو ليه اهلي عملوا كده ايه اول فكره يعني خليني افصصهم حته حته ايه الافكار اللي حسيتي انا تربي عشت سنين بيها وهي غلط 100%؟
1: طيب موضوع ان انا يعني عشان اهلي ما يزعلوش ده بتفضلي عايشه بيه بالذنب طول العمر وبتتفاجئي انك يعني بتتفاجئي ان انا لما كبرت طب انا مش هعمل كذا عشان فلان ما يزعلش مع اني انا مش هبقى غلطانه يعني مثلا هقول ان انا مش هروح المكان الفلاني عشان فبقيت يعني اللي هو برضي الناس على حسابي ومش حسابي ان انا مثلا انانيه لا حسابي في حاجات بسيطه يعني انا مش قادره انا فعلا مثلا يوم مجهودي مش هيكفي انا كذا مره عملت الموضوع ده ونتيجته وحشه مثلا وما بستفادش او ما بفيدش حتى الشخص يعني حاجه اللي هي مش مستاهله بس انا لا بس انا لو ما روحتش المروحه دي او ما خرجتش الخروجه دي او ما كلمتش في القعده دي هيزعلوا فبتلاقي ان انت عشان من كتر ما اخدنا جملة انت حرة اللي هي فيها سايد تاني اللي هو ناحية تاني اللي هو لو ما عملتيش اللي انا بقولك عليه فخلاص بقى اخبطي راسك في الحيطة فاهمة اللي هي جملة غريبة جدا بتحسي ان انت طول الوقت حاسة بالذنب لحسن يزعله ومشكلة انه اما بنكبر بيأثر علاقتنا وده ريليتد شوية يعني شبه شوية برضو حاجات اللي هو برضو عرفتها في المذاكرة وكده انه الطفل في وسط اهله اكتر حاجه بيحتاج يحسها الحب اللي هو من غير شروط ده من غير مشروط ولما مش بيلاقيه كويس في العيله بيكبر بيبقى عنده مشكله في العلاقات يعني بتاثر على علاقاته باصحابه على علاقاته لو دخل علاقه مع حد يعني اتجوزه او كده عاطفيه علاقات مع حتى مديرين وشغل يعني في كل العلاقات بيبقى في حته مأزمه كده لانه كانش عندي علاقه صحيه وانا صغير مع اهلي فالحته دي في حته بقى تانية اتعلمتها برضو على كبر انه بس مش بس الاهل كمان هي زي المجتمع المجتمع بيعاملك على انك لازم تعاملي عشان تستحقي دايما طول الوقت
0: صح
1: وبيلغي الفكره بتاعت اللي هي النعمه يعني اللي هو وعشان كده أحسن تبقى موجودة في العيلة إنه مش كل الوقت الطفل يبقى حاسس إنه لازم أعمل عشان أبقى الطفل بقى الشاطر المحبوب اللي برافو عليا اللي أحلى واحد وكده وده اللي أنا تربيت عليه إنه هو يعني أنا شاطرة في المدرسة أنا مؤدبة أنا مش بعمل فأنا كده خلاص أنا الطفل التمام يعني بس لما عجعك اللي هو لا لا لا لا إيه اللي حصل ده
0: ثانية انت عارفة في مرة اختي قالت لي انت عندك هحاول مش عارفة نقولها ازاي بالعربي good girl syndrome انت عندك فكرة البنت الحلوة من كتر ما انا تربيت انت البنت كويس
1: قالي
0: زي انت لو ما عديش كده مين اللي هيعمل كده بس فعلا ده جه عليا في ايه انا بقيتش عارفة اقول لا ولما بقيت اقول لا بحس بجلد وعلى رايك لا ليه اصلا على حاجات بسيطه حتى خروجه حتى حاجه وببقى ساعات ولازم اشرح نفسي يا لهوي يا ميرنا قصه اشرح نفسي دي كمان بحس ان انا لازم اقنعك انا بجد ليه لا وده متعب جدا يعني ده يعني حتى لو انت كنت في الحته ان انت البنت كويسه لا ده بيجي علينا برضه
1: طبعا
0: يعني وانا عارفه ان يورلي
1: طبعا يعني انت اصلا موضوع ان انت تبقي بنت كويسه طول الخط ده في حد ذاته مشكله مش حاسه انا بنت كويسه طول الوقت ده لانه ده معناه ان انا حرمت نفسي او اتحرمت من وانا صغيره اني في حاجات مش لازم اكون هبهدل نفسي بس في حاجات اجربها وانا بفكري اللي اتعلمته من بيت اهلي أقرر إنه لا دي كانت فكرة مش حلوة مش هعملها تاني أو دي فكرة حلوة تمام فبلغي الـ زي الاكسبيرينس أو اللي هو تجارب الحياة من إنها تعلمني شوية حاجات يعني وحاجة مش منطقية وحتى حاجة مش يعني بقى لو هنتكلم هي حتى حاجة مش مسيحية يعني هو لو مسيحية كان المسيح يفضل مكبسنا كده بين خشبتين ونمشي الخط تمام ونوصل وخلاص بس هو أصلا احنا بنختبر الحياة وبجرب حاجة وبطلع لا دي مش كويسة مش ولا كويسة وساعتها بقى يعني دور الأهل ساعتها انه من بدري من السن الصغير أديله معلومات تنفعه لما يجي وهو بقى مراهق مثلا هو بقى عز اللي هو اللغبطة والكعبلة انه يعرف يعمل اختياراته ولو حتى عمل حاجة ياخد مسؤولية الحاجة يعني عارفة ف فحتى موضوع اللي هو الولد الهايل او الابن ابني هادي طول الوقت او انا كنت الطفله اللي هو لا دي ملاك من السماء لا مش صح. اثر فيا اثر فيا خلاني كتير قوي مرض بس برضي الناس خلاني في تجارب وحاجات في الحياه فاتتني فانا حتى يعني كان ممكن اتعلم منها فاهم قصدي.

اسمعني كويس، اسمعيني كويس، بص ناحيتي كويس من فضلك. اذا كانت النهارده عايز تقوله كده، انا النهارده انت يا ما خبطت وانا هربت، يا ما خبطت وانا عملت ودن من طين ودن من عجين، بس النهارده بفتح قلبي، النهارده انا عايزك بالصحيح يا رب. اذا كانت دي صلاتك هتقدر ترنم معانا العدد التاني. اذا كنت فتحت قلبك وعايش مع ربنا وعارف ان ليك حياه ابديه، اقعد. اذا كنت عايز النهارده تفتح قلبك وابوابك وتستقبل الهديه دي الان وهنا، خليك واقف معانا وقول معانا العدد التاني دوت. بيقول كده: بعترف بقساوه قلبي والخطيه سادت وانا شايف ذنبي، لكن برغم الخطية باجي باللي فيا، قبلني أنا راجع بتوبة قلبي. خليك واقف لو أنت النهاردة عايز تنال لو أنت عارف أن ما عندكش الحياة ديت ومش عايز تروح من غيرها، مش عايز تروح خاوي اليدين، مش عايز تروح وأنت احتقرت محبة المسيح، مش عايز تروح واسمك في كتاب الأموات، عايز تروح واسمك مكتوب في كتاب الأحياء. خليك واقف من فضلك وقول معنا العدد دوت. قول حتى وانت مش عارف النغمه،

0: وعايزه اقول لك انا فاهمه جدا مشكله ان الناس قاعده بتقول لك كده، اللي هو بمعنى ان هو حاجه حلوه او حاجه حلوه، بس زي ما انت قلتي بيحد جامد جدا يعني. ومن الحاجات برضو اللي تعبتني مثلا وانا صغيره في بيتي، ان احنا اتعودنا لازم نراعي مشاعر الناس، لدرجه ان انا لما كبرت كده دلوقتي وعندي 29 سنه ساعات بروح اقول لمامتي، بقول لها انت عودتيني اراعي مشاعر الناس وانسى نفسي اوقات يعني، لان مش دايما اللي بيحصل انك بتلاقي. فحلو ان الواحد يبقى اصلا فاهم يعني ايه حدود، يعني اراعي مشاعر الناس بس في حدود. احنا تقريبا اتعودنا. وعايزه اقول لك الكنيسه كانت بتعمل كده يعني، ده جرحك سامحيه وكلمي عادي واحنا احسن وبدي الاحسن. حتى ساعات بقيت اقول لهم يا جماعه ما هو ما ربنا قال بسطاء وحكماء يعني، فين الحكمه في الموضوع؟
1: لا سيبناها على جنب. لا هي الحدود دي حاجه هي اصلا هي كويسه ليا كشخص وكويسه للشخص التاني، حتى لو مش عاجباه في اللحظه دي يعني. لو في اللحظه دي مش عاجباه، لانه انا ممكن اكون بما اني مثلا في تربيتي مثلا اتعودت على انه زي مثلا اهلي بيحسوا انت كلمي اختك عشان كذا، انت عارفه ليا ادوار كده مش مفهومه خالص احيانا.
0: انا عارفه دور اختك الكبيره
1: مش دوري خالص.
0: بالظبط.
1: فبعد شويه انت ممكن تحسي ان انت متعوده على الاعتماديه، انه حد يعتمد عليكي طول الوقت. فولا انت كده عايشه عارفه تعيشي حياتك كويس، فانت كده متاثره، ولا اللي قدامك المفروض يعيش معتمد عليكي طول العمر عشان انت مش موجوده طول العمر ومش هتبقي موجوده طول العمر. فما فيش حدود وما فيش رسمه معينه ليه انا يعني دوري ايه ومش دوري ايه، بيخلينا مرات حتى مش صحيين للي حوالينا، مش بس مش صحيين لنفسنا يعني ولا حد.
0: انا في مره حد قال لي كده، بيقول لي انت اللي هو انا، لا انا اللي هعمل وانا اللي هتصرف، وانت فاكره انك كده ده انت جامده. قال انت اوحش حاجه بتعمليها انك تعلمي اللي قدامك هو اللي انت اللي تعملي كل حاجه. بس برضو ارجع اقول ما انا طلعت كده يعني. وهنا بقى بتدي النقطه اللي انا ببتدي اشيل شويه يعني، عارفه يقول لك انت مش مسؤوله عن اللي حصل لك، بس مسؤوله انك تتعافي منه. او لان عارفه يمينا كتير قوي بنقعد في دور الضحيه، وانا ياما يعني حسيت ما انا فعلا ماليش ذنب. وانت لو بصيتي على حياتك انت اتحطيتي في حاجات مالكيش ذنب فيها كتير. فالقرار بقى اللي هو انا دلوقتي هبتدي.
1: بصي هو عامة بس قرار مش سهل، عشان فكرنا فيه بالذات الطفل بتحسي ان هو فعلا ما كانش ليه ذنب يعني. على فكره مش انا اللي جبتني للحياه، انتوا اللي جبتوني تاخدوا مسؤوليتي يعني. عارفه اللي هو ايه، انت غيرت تسوق عربيه اخدت رخصه وسوت العربيه، طب اشمعنى لما جبت طفل ما اخدتش رخصه بس. بس انا بقى عايزه اعيش يعني، انا بقى ميرنا دلوقتي عايزه اعيش بالهم اللي انا شايله ده. هو ده هم يعني، شايله كاني شايله شيله قد كده على ظهري، وانا مش سبب فيها فعلا، بس انا ماسك فيها قوي. طب خلاص يعني هروح لحد يساعدني يعني، اروح لحد يقول لي واحده واحده انزل من الحاجات دي ازاي، او ازاي اقوي يمكن عضلاتي فابقى ماشي بشويه بس. يعني ايه اللي ينفع يتعمل؟ لانه مش كله هينزل اكيد، بس اقوي عضلاتي اللي هو اشتغل على ازاي انا اقدر زي ابيلد ريزيلينس، او اللي هو عندي قدره ان انا اتعامل مع جروح وحاجات جوايا وامشي اكمل السكه، وانا قبلت نفسي وقبلت اللي حصل لي وانا صغير، او قبلت
0: زي
1: بالظبط اخطاء اهلي، وكمان اصلح افكار مغلوطه يعني عن قيمتي عن قدراتي عن عن عن شكلي يعني. عارفه في ناس بتقابليها تبقى رفيعه قد كده، ولانه هي من قد زمان مثلا اهليها مصممين انه خسي خسي خسي خسي كانها، فتشوفيها تحسي يعني جسمها كويس جدا بس هي في مخها
0: مش شايفه كده
1: خالص.
0: ايوه
1: فدي حاجه لازم يعني تمشي سكه مع نفسها انه ده كذبه في مخك.
0: انت عارفه فكرتيني واحده صاحبتي، هي مش قمر عادي يعني، وفي مره بقولها اموره قوي وحلوه قوي، واختها جنبها انا بشوف صاحبتي اكيد احلى يعني، بتقول لي لا لا لا اختي احلى. قلت لها بنتي يعني انت مش شايفه انت حلوه ازاي؟ بعدين في مره كنا قاعدين قعده صفا، اكتشفت ان اهلها طول الوقت كانوا بيقولوا لها بصي هي جسمها بصي هي شكلها، مع ان الثانيه ليها حلاوه مختلفه. فبرضه في حته كده يا حرام يعني.
2: يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة انك تعلم الشعوب ان تشوف مرة تانية يعني ايه انسان، وتخاف على الانسان، كل الانسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق. لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب ان تشوف الانسانية. يا رب يا رب احنا بنعترف ان احنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك انك قادر ترمم القصر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. امين.

يا رب رتب أشواقي من جديد، وخلي أول حاجة أعملها كل يوم إني أجيلك. املأ قلبي بحضورك وثبت عيني عليك عشان أعيش يومي بإيمان ورجاء. باسم يسوع، أمين.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

خلونا واحنا واقفين نكون بنسبح الرب بالكلمات اللي جاية. خلونا نقرأ جزء بسيط من مزمور 145 بيقول كده: أرفعك يا إلهي الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبدي. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبدي. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون. بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهج، بقوة مخاوفك ينطقون، وبعظمتك أحدث. ذكر كثرة صلاحك يبدون، وبعدلك يرنمون. يجي في عدد 21 يقول كده: بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. تيجوا نقول الآية دي مع بعض تاني: بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. تعالوا نسبح الرب بالترنيمة اللي جاية، نقول له هللويا، قلبي ثابت وأنا وياك. يا رويني يا يسوع،

بملكك حياتي، رافع ايدي بسلم ليك. مرة تاني رافع ايدي اعلنها.

0: نسمعكم، تيجي نسمعكم.
1: يا موت الآب في ليل وأحد،
0: علي صوتك. شاور عليه واعلن انه في

هللويا. إيماني في إلهي الكتاب بيقول عنه إنه الأسد الغالب. ترنيمتنا اللي جاية الأسد الغالب القايم من بين الأموات. القصة ما بتنتهيش في الصليب، لكن بعد الصليب يقوم ويبقى الوحيد اللي عملها. وده إلهنا، ده رأس الكنيسة، ده رأس الجسد، رأسنا. كم واحد عارف الترنيمة؟ رائع، نعتمد عليكم.